نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأس

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين خوش بستانم سلام ورحمتي خواي قولتان لبه لدرسي بيشوا باسي سودي باورهنان من هنا بالرجي دوائي كوال مروفا كابير لقدرته دا صلاتي خواي قوري بكاتوا بير لعدالته دات بروري خواي بكاتوا كمسقال زرية خير وشر والنابي للاي وهر وها الروجي ورقرتني فاداشتا و هر لدنيا دا اوي كباوري با زيندوونو قناغكاني الروجي دوائي هيا مروفي كي لروانجي سايكولوجيا و زور متوازن و ریکوپیک و حسب دلنیایی اکات کاتی کش که ظلمی لی اکره و حول دا و حقی خوی ورناگره لگل اوشا تیگ ناچه باوری هی با روژه که خوی گوره حقی بو اسنه و باس من کرد و تمن دست بی کردنی او روژه لمردن و دست بی اکات و باسی روح راکشانی ایمان نارو بی باور من کر چون وفدی که برز لملائکت دین با روح راکشانی ایمان نار بشیوازی که عزیتی نبی و کفنی که بهشتیان پی و حنوط و عطر و عطوری که بهشتیان پی و سریخن با آسمانکان لو رگای دا با حوطبقی آسمان ملائکت سلامی لی اکن و پاشان دیت خواره لعالمی برزخه دا انده بلام او کسی که بباوره هر بشوازی که تو قینر ملائکتی بودید که رخصاریان رشو ترسناکن و بشوازی که زور سخت و نارحت روحی درینن و روحی برز نامتو با اسمانکان ولا نارحتی دمینه ایمی اهلی سنه و جماعه باور من وایه وکلا عقیده طحاویه هاتوه که همو مردویک اگر مستحقی عذابی قبر بی ابی او عذاب بچیجه آیا بخریت گوره و یا نخریت گوره ملاحظه که گرینگ شیل را بیزانی اوی که سرسور مینا ربو عقل فرقی هیا جاوازه لگل اوی که عقل قبولی ناکو بمستحیلی دانه واتا حیره و تحیر جاوازه لگل استحاله روحو لش هدو کان عذاب دبینن لقبره واتا لبرزخه چون که وک امام غزالی رحمتی خویلی به وصفی کردوه با تا تشبیهی کردوه با مروفی کم اندام که قاچی نبه بیوی دزیه بکا میوی بکاتوه بلام نایگاتی با یکی که نبینا علی تو بمخره کولت و بگم او میوی با هندی بدزیم چار روحا کلی را وكو او كان كم عندها موايا واو كسيك ملين نابينايا دوري لشك دبيني هردو كان وك مسؤولا الروحي شو لشيش اوها مسؤولا لو آيتاني ك باسي عذابي قبر دكاو تأكيدك تسر بوني عذابي قبر النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون دامو دزقاكي بيانيانو إيواران آقري دوزخيان بيشان أدن خوان هشتاي لبرزخان خوان هشتاي لقبران كاتكشكا حساب دست بی اکاو محاسبه و لیفرسینه و دست بی اکات لروجی قیامتا انجادتنا نو دوزخو
لآيتكِ ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم دو جار أشكنجيان أدي واتيكي كان لدنيا كيكي شان لقبرة هاشان دو جاري عذابكي سختي قورة أبن لروجي دوهية خوي تعالى أفرمي يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة في غمر خوا فرميتي لصحيح بخاري هاتوا نزلت في عذاب القبر أم آية علاقيها مناسبكي بو عذاب قبر كوا إيمان نار ولامي سيفر سيارك بجواني أداته كلي فرسري لقبر خواوندت كي چي علي سبارت بمحمد چون اي ناسي كي بوا و پرسیاری سیهم دینت چی بوا ایمان نار با فصیحی و برکو پکی ولام اداتو بیرمتی خوا دو پیرژن دا پیرژنکانی جولکا حتنا خزمت خات و عائشه و رضای خوای لسر و لباوکی و تیان انسانی خراب که دمری عذاب ادری لقبره حضرت عائشه باور ری پینا کردن تا پیغمبر هاته و صلی الله علیه وسلم اوان روشتن و جرائه و کدو پیرژن و هانوتو فرموی صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعهم البهائم راستیان کر عذاب قبر عذاب یک آجلیش جویلیتی حضرت عائشه افرمی هاش أو رداوة فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر دواي أو رداوة لهمون يجاكا دواي كل أخوي قولك بي باريزي لعذاب قبر واتا إمش فيركا كل نجا بيلين شيخي ألباني چندين حديث صحيحي كو كردوتو سبارت بو مسألة يكي كان تواوكري حديثي بيشوك لزمان البراء كري عازبة وهاتوا چون ملائكة كان روحي مروف رادك يشن تواوكري اوا لا ليا فرسن پاشان لقبرا بريكو بيكي والام اداتوا دواي اوا دنيك لأسمان وديت علي راستك او عبدي من فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة إلى الجنة ويأتيه روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره أو دنگا لآسمان وديت بملائكة برزخ فيدلين با تماشای بهشت کات و برگی بهشتی پی ببخشن و قافی بهشتی بو کنه و با شمالی او بهشتی پی بگات و بونو عطرو بون خوشی بهشتی پی بگات لحدیثی که ترا هر لناو برزخه لناو قبره لناو عالم قبره تبارد با ایمان نار پیاوی که رخصار جوان جل پاک بون خوش دیتا بردمی او مردوه مجدی رزامندی خوای پی ادا مجدی نعمت و پاداشتی خوای پی ادا مردو کجلی پرسی تو کیت علی من کردار جوانکانی توم ایتر که او نعمتانا ابینه او قاپی بو اکلیتا و شوینی خوش دبینه دعوه اکال اخوای گوره ربی عجل الساعه ربی عجل القیامه افارت و اخوای بازو روش قیامت بوی بچ مناو او خلاتی که بود داناون و بفیت شوانش انسانی بی باور دعوه اکات که روش دوائی نیت دواب که بوی او عذاب نچه تناوی وک با
وەک بەبینین ئەیبینێ ناڕەحەتە زۆر لەبەرەوە زۆر ئەترسێ ڕۆژی قیامەت بێت و بە فیعلی بکەوێتە ناو عەزابەکەوە. پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لە خەوێکی خەوێکی بینی و خەوی پێغەمبەران هەمووی حەق و ڕاست و دروستە لە خەویا فەرمووی دوو کەس هاتن منیان بردە زەویەکی مقدس، زەویەکی پیرۆز. چەندی منێکم بینی یەکێک لەوانە، یەکێکم بینی دانیشتووە و یەکێکیش بە پێوە چەقۆ دەکاتە ناو دەمی و لای ڕاستی دەمی هەڵدڕێ تا نیهایەتی سەری. پاشان یەتەوە چەقۆکە ئەکاتەوە بە ناو دەمیە هەڵیە دڕێ بە لای چەپە تا ئەگاتە جۆی. یەتەوە ئەم لای چاک بۆتەوە لە حین بۆتەوە هەمدیس عەزابی ئەدا بەو شێوازە ڕاست و چەپ تا ڕۆژی زیندوو بوونەوە. وتم ئەمە کێیە؟ ئەمە چییە؟ وتیان ئینتەلق ئینتەلق، با بڕۆین با بڕۆین. دیمەنێکی ترم بینی کەسێک لە ئەرزە پاڵکەوتووە فڕێدراوە، یەکێکی تریش بەردێکی بە پێوە وەستاوە و بەردێکی گەورە ئەکێشێ بە تەپڵی سەریا، سەری پارچە پارچە دەبێ و هەپرون هەپرون دەبێ، بەردەکە تلە بێتەوە هەتا ئەچێ ئەو بەردە ئەهێنێتەوە. سەری ئەو کەسە کە لە ئەرزەکە پاڵکەوتووە چاک دەبێتەوە، سەر لەنێ پیایە ئەماڵێتەوە. بەم جۆرە عەزاب دەچێژێ بەهۆی ئەو بەردەوە. دیسان پرسیم ئەمە کێیە؟ وتیان ئینتەلق، با بڕۆین با بڕۆین. دیمەنی سێهەمم بینی تەنوورێکی ئاگرین بوو، ژن و پیاوی لە ناوە بوو، زریک و هور ئەیانیز بێنە دەرێ لەو ئاگرە. کاتێکە گەیشتنە دەمی تەنوورەکە لەوێ ئەخلیسکان و دەکەوتنەوە ناو تەنوورەکە هەمیز. دیسان پرسیم پێیان وتم ئینتەلق ئینتەلق، تۆ وەرە جارێ وەرە جارێ. دیمەنی چوارهەم ڕووبارێکی خوێناوی بوو، کەسێکم بینی لە ناڕەحەتیە مەلە ئەکا لە ناو ئەو خوێنە، هەرچەند نزیکی قەراغی ئەو ڕووبارە دەبێتەوە. ئێ بێتە دەرێ کەسانێک وەستاون بەردیان پێیە ئەکێشن بە ناو دەمیا و ئەیخەنەوە ناو ڕووبارەکە. هەمدیس پرسیم پێیان وتم ئینتەلق ئینتەلق، تا ڕۆشتینە شوێنێکی سەوزایی و زۆر خۆش. درەختێکی زۆر زۆر گەورەی لێبوو، لە ئاستی قەدی درەختەکە پیاوێکی پیرم بینی و کۆمەڵێ مناڵ دەورەیان داوە. لەو بەریشەوە پیاوێکم بینی ئاگریدا ئەگیرسان. ئەنجا منیان بردە سەر درەختەکە، چوومە ناو خانوویەکەوە. لە ژیانما خانووی خۆشی وەهام نەدیوە کە چوومە ژوورێ. پیاوم تیا بینی، ژنم تیا بینی، پیرم تیا بینی، گەنجم تیا بینی، مناڵم تیا بینی. لەوێوە منیان هێنایە دەرێ بەرەو خانوویەکی زۆر بەرزتر، گەنجی زۆر تیا بوو، پیاوی زۆر تیا بوو. ئەنجا پێم وتن لەقەد تەوەقتومانی اللەیلەتە ئەفەلا توخبیرانی بما رەئیت. دەپێم بڵێن ئەمە چی بوو ئەم دیمەنانەی کە پیشانتان دام؟ وتیان ئەو یەکەمە کە بینیت کە دەمی هەڵدڕێ ئەوە ئەو کەسەیە کە هەمیشە درۆی کردووە لە ژیانیە. ئەوە عەزابی بەرزەخەکەیەتی، ئەوە عەزابی قەبرەکەیەتی کە بەبێ تەوبە دنیای جێهێشتووە. جا ئێمە پاڵی لێ نەدەینەوە بڵین ئێمە خۆ درۆ ناکەین، ئینشاڵڵا وانین. ئیمامی حەسەنی بەسری ڕەحمەتی خوای لێ بێ کە فی ئەوترێ سەید التابیعین، کە ئیمامی عەلی مامۆستای بووە، بە دوومانی حەسەنی بەسری بە باوەش دایکی بردوێتی خزمەت ئوم سەلەمەی خێزانی ڕەسوڵ الله صەڵی الله عەلیه وسەلەم، کە زۆر پیر بووە لەو کاتە. یاوێتێ دەسی دوعایەکی بەسەرا بخوێنێ. ئوم سەلەمە مەمکی داوەتێ بەو پیریە، سوبحان الله، شیر هاتۆتە دەرێ و شیری ئوم سەلەمەین نۆشیوە. ئەو زاتە کە شیری ئوم المؤمینینی خواردووە، کە ئیمامی عەلی سەلامی خوای لەسەر مامۆستای بووە، کە سەیدی تابیعینە، ئەفەرمێ ئەی پەروەردگار،
تو محاسبي او كسانكي كراستغو بون ليسال الصادقين عن صدقهم تو محاسبي او كسانكي كراستغو بون لجيانا اي قرب سر ايمي دروزن هرج وشيك للدم هات دروا ناحق بو اچت خاني دروا اوش دوار روجي او كسد بيت که اوها دنیا جه اهلی بدروه حتی تبلغ الافاق دیمنی دو هم پناه بخوا و تیان او کسی که بینید بردی پیا دمال ری او پیاوی که رجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل ولم يعمل به في النهار او کسی که خواهی گوره توفیقی داو علم قرآنی پیدرا خواهی گوره علم قرآنی پیدا بلام شو دنست قرآنی ندخون شو دنست قرآنی مراجعه ندکرده و تدبرو بیرکردنوی تیا ندکر بر روشش عملی پی ندکرد کواتا هد زانایک که آوا اهمالی او علمی بکات علم قرآنی پیروز نشو بیخوینه و نبر روشش عملی پیبکا لعالمی برزخا او مصیرتی و او دوار روشتی اوی که بینیت ای محمد لناو او صلی الله علیه وسلم لناو او تنور آگرینا لجنو لپیاو اوانا زینا کرکانن پنا بخوا که توبیان نکرد و پشیمان نبونت و بردوام لسر او فاحشه تا مردون او وضعيانا تا روجي زين دوبونوا و او کسی که بینید ملدکا لناو بحری که خوینا او سو خورا و تا همو حرام خوریک او وضعی تی لروجی دوائیا پاشان او سوزایی او درخت جوانی که بینید او پیاو پیری که بینید او حضرت ابراهیم صلی الله علیه و سلم و او منالانی که بدوری آبون او انا منالی خلکین که پیش بلوغ مردون و اوی که بینید آگر دا آگر سینه او خازینی جهنم او مالکه او ملائکته که بد پرسی آگری دوزخه و او خانوی که چوی تناوی و جنو پیاو پیرو گنجو منالی تیابو او شوینی امتی تویا که با ایمانو با کرداری چاکو دنیا جیده هیلن او موقعیان لعالمی برزخا لو خوشیان تا او روژی که خوای گوره بعث اکاتو خلکی زیندو اکاتو برو نشرو حشرو برو قیامتو برو محاسبه و او خانوی که سرو تر بینید او تایبته به شهیدان او تایبته به شهیدان انجا ای محمد من جبریلم امیج میکائیل سرت حلب رب و آسمان و تی سرم حلبری و مثل السحاب شوینکم بینید.

0: او ديري دلان لآية كاني قرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وأتم التسليم على روح سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما مستاني قدر كان خشكاني الرزو ميواناني خوشويستو قرن قرمكان من الله تشاو قشكان سلام ورحمتي خورتان يبي أو بدأنا كسر ثانيا أود شوق جو خروشيك لدروز بو او شویستی کمان بینی و کاوات خوازین نین شاعرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسان ثابت یک شبول نکات پیغمبر پی ناخوش لبر میا هلسن ام خوی ناگرو دو دیر علی علی قیامی للحبیب فرض علی و ترک الارض ما هو مستقیم عجيب لمن له عقل وفهم يراها الجمال ولا قوم أبا برزاني بيغمر تحملي أن نكردو بيغمر شوروجيك نين صلى الله عليه وسلم أو الثوبان كاتيك شوريك دور لبيغمر وبيغمر عزيز وخوش سنابيني صلى الله عليه وسلم دوائستو شوار ساعات بيغمر أبيني بلام ثوباني دويني شكل ورخص وجسم روالتی گورا و دوبان لاواز و او بلی نخوری که کشن دیگ بی پاک کلو لاواز آبازی بی رنگ جوانک ثوبانی دوین نما و رنگ چوا بی هیرا پیغمبر می صلی الله علیه و سلم نخوشی ثوب او بوابی تاگتی الله یا رسول الله لیس بی مضون ولا علم نن نخوشم نن هیچ دیکم هی تدر دی من او یا کشو روژک تو نبینی و تحملم نکرد بی بهشتکم کرد و مقام و منزلی پیغمبران بربرزن إيش لخوار وين من الدنيا شو وجهك تحمليني نتوناكم أي لا بهشتات نبي نم بهشتات يا رسول الله أبو طلحي أنصاري إلا معركة أتيك هنديك الصحابة كان شيبي

جبل الرماد دي خواره وفرماني بيغمر اشكينن تكسرو اكات حابي بيغمر جيش مسلمان برتوازا ابي وفركان زفر بو بيغمر هينن ابو طلحي انصاري راكا بو شدال بيغمر لبش صلى الله عليه وسلم باو شداب يا غمرتون يا غمر اجري فداك ابي وامي يا رسول الله بدايك باوك وبقرب بهم يا رسول الله نحري دون ذيك يا رسول الله جياني من قرباني توبي روحي من خري توبي حي من قرباني توبي يا رسول الله بلا شيخ وما تريزم سعدي كري النظا لبدرا بجدرينا كان جاي احدى سينا اخوال انجار جنك بتوا نشاني ان ادم صح غمر يعني شي عليه الصلاه والسلام كاتب أبي نبل بل صحابة كانوا صحي شرط شو لكن برو جوا هندي اللي ترما هلا قريو ايوه خورماي زياتر بخواتا قوة بيتوا بونيكي عجيب غريب دي بسريا قالي والله إني لا أجد ريح الجنة بخوا بوني بحشتكم لقرن بابرو بحشتك إخوة بروم أجت أنه كان ودي فعل خويستك صلى الله عليه وسلم حفتاو أبرين بجانب وشهيد به يك هاور في قيناي ناسا خوشك ديتوا بقى سواري جاي لمنالي بني والي أو براما أو السعي براما صحاب بوايا أنا كنت يا غمر عليه الصلاة والسلام وانا شويستي محبة يا غمر لضلي أنا أسبابه كب يا غمر براستي لقل خوايبه شون كب يا غمر براستي وحي بخوا داوة يا غمر به هيام بر بخم خوري دعوة انقوازك إخوابي الله عليه وسلم آخر كاتب دور الداء بزي أبو سر في غمر سورة المدثر يا أيه مدثر قم أنذر وربك كبر وثيابك طهر والرجز فهجر ولا تمنس تكثر ولدك فاصبر حوت آية بلا شش أمري عيب غريب أما يغمر إتر خواقر بيو تشسب ودع مزراو بيه دوم سورة داء بزي أبو سر في غمر ودنكس إيماني بيهني أبو بكر صديق رضا ورحمة الخواهي لسربيه أبو بكر سورة علاقي بسوة لغمر بيانج آية كم هموينا سورة مدير أمحو حياتي لغمر بسوة إعلاني آمتي بو خوابو بيغمر كردو صلى الله عليه وسلم بلام تشاوريناك غمر كردو صلى الله عليه وسلم بلام تشاوريناك لبيغمر بلي برو دعوة بكا كسكاني من دعوة وبانقوازي خواو بلاو كردنوي سنتي بيغمر وظيفة نية لدائرة وكتاب يكتبوا بها ما أمر وجيب جيبك مسؤولية أركا أبو بكر أزانيا ما أركا تشاوري أمر يناك لبي غمر وبروا خريجي دعوة به يكسر بم بين شش آية أجيت الناو ساحو ميدان وخريجي دعوة بانقوازة به لما ويك حفتيا بينج بياوي عظيم وقورك أبنا عشري مبشرة أم بين جلدسي أبو بكر إيمانه هنن عثماني كري عفانا عبد الرحماني كري عوفا سعدي كري أبي وقاسا طلحي كري عبيد الله زبيري كري عواما سياني أن تمني شانز صالة إمامي عثمان تمني سيشوار صالة قنجا كان أرقمي كري أرقم كاتيك مالكي خوي أكات وابو أمدي نودعو بانقوازة تمني شانز صالة نيوت أكو جريم نيو تجارتك ما كيوت جير ما ترسيوا نيو قريش واملي اكا واملي اكا ام دعوه بي في سي بمالي منا مالك من لخدمته يا رسول الله بي في سي بباري منا دوله منا كان خواب يا دعوه كان استا جهاد وغزا كان نما وجهاد وغزا كبخشينا بمدعوه بانغواز نيلي بيناز بي نيلي كانالي اسلامي بيناز بي نيلي دعوه اسلامي بيناز بي مگر بشيري خصاصي هات خدمتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دسي خصه نو دسي پیغمبر او بيعتي باتي پیغمبري خو درودي خو اله سر به فرمي بيعت مديت يا بوي بل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتتصدق وتجاهد في سبيل الله بشيري كري خصاصه وتي يا رسول الله همي أطوان بكمل إسلاما بلام صدق وجهاد في ناكري على دسمنا ودسي مبارك في غمر أبو فحرك يده وسحبها دسي جولان الرايك يشا فرمي لا صدقة ولا جهاد إذن بما تدخل الجنة تناتي وصدق بدي ببخشي

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اتشتبه هشتوا

لا برنامج بروحك ورزشي براسي من إيشن بغنية الريال تشانغولا كاو مبابي شون هاتري كانو سيتوا بلاني مورينو شونو شو زياري كدني لقل فينيسيوس شونو اون دي من شون بتوانم درس ور بقرم لو روداواني كرؤيا وكو مسلمانك سودي لي ور بقرم بريار بو امشو ريال مدريد پاداشتی کوکوری هب که او یاری کرا اسپانیا قشن ریشی کلا چلسی و هاتو تا یعنی ریال مدرید و هم هاوینه موندیالی لگل اسپانیا برداو شتکی احسایی و ریز گرتن لم یاری زنه جمعی موندیال یعنی هنو با دستکانی کوکوری حالی کرد کارک تایبت بو با او بلام کشو نو یاریگا بینی اوریا زبال لاتیپی سوسیداد وستاو ای اوریا زبال هیچی لو کمتر نبو لگل حال مشارتی اسپانیا بانگی کرد و تی ورا و پیکو ام آهنگ بگیاری که اما لنیو پروتوکولیش ده نبو بلام افریم که مروف چوارداری خوی بیر نچه نعمتکانی خواه و باراندنی نعمتکانی بخواه بسر انسان ده امیشه تاقی کرنه و امتحانه قال انما اوتيت على علم من خم بدستم هنا بلا مخو انغر ولا ما يتو بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون هم نعمتانيك بس رجعنا يد انسان امتحان وتحقيقنا وياتي كوكوريا زور بادب وليوا يرزنا كي هوري بانغكا بيكا واهنجي بدناوي مونديالو دسخوشي لهندران دبين ريتو دكرين بتكرا لا زورق الميديا كان تسخوشي لم كورا كرا لم هلو يستجواني كرا كهوركاني بيرنشو دائما توبي بياريكي با كومولا إيشا كان هر با كومول جوانا مروف جوانا دائما خوي بدور بقري لمن من هر من اگر من نبم اتريه جنابي نا هميشا إنسان با هوركاني و جوانا با كسو كاري و جوانا با رفيقا كاني و جوانا بو ام هلو يستجبو من براسي جيغاي تيبيني بو افرين بو كوكوريا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

دار چون لای هيرودس لای پاشای او كاتا اي بيت المقدس شكاتيان لكر كعيسى هاتو خليك جي بتولي اج اكا همو امانه بني اسرائيل كرديان بلان عيسى عليه السلام بردوام بو لسر جاياندني بيامي خوي بردوام بو لسر جاياندني انجيل و همو هولي شدا كانجيل بخلق بجاني بابشتواني خوي جورا لا حلقه كاني دا هاتوا اشينا طواوي خزمتي طواوي جيان نامي عيسى عليه السلام حتى أو كاتب خوتنا سبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Mishad mi
1: برنامه نوجين برنامه جين لا دوتوي برغبتكاني دنگي باقاشا پيدا مرويو مامال کردني سردميانو كارا کردني ناشارا وكاني مرو اتاكيتي روانا داداد برنامه نوجين لامادو پيشردني فريش صفايا برنامه نوجين
2: بسراني برزيز فيم القيكيوني برنامه نوجين تان پيشاكم لقل ما بند

0: biryani Qovli u la peycavra Harçili an relira Seyru batam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: تانيا ماليك نيا ملكو سرتاي شي نويا ليرا لتانيش باركي هواري شهر بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترين ناوندي فروشتني يکنشت جيبونکاني لسليماني والا کرد روشکاني مايوركا روفارو ميروانوس لگل ازمونشي نوي نشت جيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو واي تاورز همو امانا لگل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوك راونتوا سردان من کن لأوفيسي نوي فروشتن برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دهاتو سليماني
5: هنجويني اصلي شاهو ندو جارو نسيو نتشوار هر اي بنا تعقيق كانو هر نايب درد چه ازانن چي بونا تنزاني وا هنجوين هنجويني اصلي شاهو ايوش اطوان تعقيق كنوا
6: هنجويني اصلي شاهو هم هرزانو هم نايب ودسكوتني لاشار سليماني دورو باري پيوندي بكن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکیتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد سلیمانی و دورو بری
7: کاد جمیر دو با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يمش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين.

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدايقوني دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا جوركان رزقاري بو

çareserî pizîşkî li barî felsefeşa girîngî zorî bembare da. Ke bi zanistekî û xizmetî Melik Eşrefî Musay Eyyûbî xwanî miya farqînî kirdû û li gel destedayên çend şonekî yan kirdû û çend kitêbekî şî hebû lawan El-Îtiqâd El-Tewhîd û li salî 1630 koçî de koçî duayî kirdû. Li şarî Hewlêr felsûfekî navdar hebû bi navê İzzeddîn Hesenî kurî Mihemedî kurî Ehmedî Erbîlî که توانایی که باشی هب و لبادی فلسفه ده. هر و احمدی کوری محمدی کوری یونیسی اربیلیش کسی که بسلیقو به توانا بو لمبارده. کردستان یکی لبنابانترین فلسفکانی جیان اسلامی تیال کوتوا که ناوی که درو شاوی لمیجو لکتب میجویکان و فلسفه و جیان نامکان ده. و زور ناوی هاتوا. به ناوی علی کوری ابی علی ناصر و با سیف الدین آمدی. که لە 1631 کۆچی دامردووە هەر لە مناڵیەوە خولای خوێندنی هەبوو و لە شاری ئامەد و زانستە شەرعیەکانیشی لەسەر دەستی زانایان عەماری ئامەدی و محەممەدی کوری سەففاری ئامەدی لە ئامەد خوێندووە چەند مێژونووسێك بەم شێوازانە وەسفیان کردووە وتوویان لە زیرەکەکانی جیهانە و یەکێک تریان وتوویتی ڕەوشتێکی پایەبەرز و بە قەدری هەبووە و ئەم زانایە کۆمەڵە کتێبێکی داناوە لەسەر فەلسەفە لەوانە ئەلغاية المرام في علم الكلام الأحكام في أصول الأحكام منتهى السولي في علم الأصولي أبكار الأفكار كشف التمويهات في شرح الإشارات الفلسفية الدقائق الحقائق في المنطق يكي قتل فلسفة نوداركاني كوريسان محمدي كوري شهابديني السهر وردية أمزانا قورية كلام ماردين للان فخر الدين عبد السلامي مارديني خندويتي باج ماويق لشاري خرطبرد جاوة لويدسي كردو بداناني كتابي تايبتي بو خوانداري ام هريما عماد الدين او بكري كري قرا ارسلان بناي الواح العماديه كما كتبك فلسفي بو هوا شندين كتبي تري شيلن باري وهي وكو هيا كل النور المعارج المطارحات حكمه الاشراق اواني جنينجي زوري ام بلوشوكو فلسفه داوا احمد كري اسعد ناسابا ابن علي مبوا كيوني ميجونيز لمباري ولا كسكي جواز بو لزانست دانايه كان و بویا بو من درک یک کشماری که به چاو لبیرمندان و فلسفان لکولیسان بونیان هبو خویان بمزان استوا سرقال کردو.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين.

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدايقون دا بلين ودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ايمش ليادي لدايك بوني او خوشوي سمان دا بلين يو دكينوا كاوي بو خمان پيما خوش بيت بو براو خوشا كانش من پيما

0: يعني كتير سير هون نبلا روس مش تكاني بيشان بعد وكوشي وكو من شروتي بوي شب جرمه وكو وعينك بفيلم بيبينه فيلم أباتو ناو بواقعك
1: وعين جانا
0: نالي برحمة بي حسا كم أباتو ناو بابتك يعني هنشت أبيني سيرنوز نايبينيت
1: جانا
0: لخوشويس بيغمان هاني شعيرك هاني هنشت أبينين يك سيرنوز ابني شام ناتو عيبي بينيتو أما خودي شعيرك ليرا وخوي أبينيت أو كنالي بيني محويني بيني أو كمحوي بيني بيخودش نيبيني أو كبيخود بيني أتوام لو شعيري هر كس لغوش نيقاي خيون تو تبع شاك نالي لنا مدينة
1: ملا
0: لنا مدينة تقام هستك الشعر كوايا بيشوك بقاتا مدينة أما لا قصيدة جوانا كيتي الأخيرة على شي فرمي نبو بسر هاتم أو خاكي كارم سخالة الزر يكي بميزان شفاعة كي حلم بحر غفران يعني بسر هاتم أو سا بميسا على أشتم قال بسر سر أو كل كل كل واري أشتا أما كناية جوانا ما نادي فرق على من بسر هاتم أو خاكا بسر هاتم خاكي مدينة كم خاكي على يك مسخال زرع لقل يوم مدينة دربينا
1: ماشا
0: كبيخ بينها دو بنجاتو أفهم يا أم مسخال زرع اللي بتشاي منا بسر هاتم أو خاكا كان مسخال زرع تي بميزان شفاعة شوي حلم بحر غفران الله لا من أمس خالص زر أم جنة بالسكي شاري مدينة بقدر يكشوا شيبيتي شوي حلم بحر بقد بحر يك بحر خفران
1: يخرجون
0: تعال نبورم بمخاتي شاتي باكي طيبة تابسم بصقنا بملوس آوي زرقاء بحر إحسانة الله يروم نبو بمشاري مدينة يعني يروم نية بتم يعني أون أخوي بقول عبارة زانيو بيغمر أون بقول أبينا توا الله يروم نية بسم أو خاكوا دوالتي تابستم بصق نابي ملوس آوي زرقاء بحر إحسان علي جاي بستم متيان قد درياي قورة بدمي صقش بيس نابيت يعني راتن خوب سكنو يزور النالي دواتي او شعر جوانا كي كزور بجواني كهر كس ديواني نالي بين بين او اتيا اي ساكن رياضي مدينة منورة لطفة بفانو مدينة منورة دواتي همو ديواني نالي يكشع مستزادي تيايا مستزاد بشكل الشعر جوارك للشعر مستزاد وقتا ديارك نسي ودير دوم بكوتية والله عمدانوي أمية
1: جوانا
0: شعراني أما حمد صاحب قرآن يتي نالي همو ديوانك يك مستزادي تيايا أو مستزادي بو بيغ مر نسيوا سكو تايبتي خوي تيايا
1: وقتا تايب المنديك اگر بدري بهر شعر
0: بشعر اي تاز جوان بيرم افتاد وكوتوم تاما وحياتم دستي بدر دستي شكستم كبسر شوم قرباني وفات شعر دريج خوشة بو پیغمبر نیسوا صلی الله علیه و سلم حمد سعی قرآنیش مخول شعری مستزادیه شعرانی دیگه به همان شوا و کوتوم کم شعر هیا کوال دیوانه که خویدا بشی ترخان نکری ببو جامع پیوتر شعری نعت وصف جال نعت وصف اتوانی بلین وصف باش شکری و خراب شکری تو بس نعت بس وصف شکری تو بو هر شعری بو پیغمبر نیسوا پیوتر شعری نعت لانه ما بیخود معنی که پیوتر شاعری نعت فخاری همون دی معنی شاعرک با کواز شری زو زوری با پیغمبر نسیبا صلی اللہ علیہ وسلم با ما شو شاعر هنی که لانه صیدی و رامی معنی حریق معنی اسیری معنی و کتابی گلسان ایرما کوا چاب من کرده بود زال پنجا آن شاعری تا من نیشتا پیم معنی شاعریش نبردو غلام شاعر هنی کود هر هم یاد تو همون زوری زوریان کمیان مگر إلا شعران بو بيغمان نسوه صلى الله عليه
1: وسلم صلى الله عليه وسلم ماموسا مني كي لو شعراني كزو بلا مجوانا ويبي خودة كسر ده دستم بيكر من طبعا او شعرا بشواز يكسيري كي هلا درو زور اللي تيناقي ده سرطا كانو بتايباتي بلان برابرك قولا بيتو زور جوان دست بيكا وزور جوان بحسينا وروخي كيكا وانجا زور جوان كتايشي بيهنه
0: راس
1: يعني كلا شعر جوانا كان شعري بيخود ماموسا بو بيسراني كبيان خوش زياتر لم بابتها قول ببنا وروبشن شعر ودبياتي كردي لمتحي بيغمبرا ايه درجي خواهي لسر بي ايوه بشي كتابي اكتو سرچاوي اك بيشني هرکن بويا
0: بعم من حزاكم يكلوشنان كوا من اسا اساكم كبشل التماني خم اگر بفرو دابي ويكوا نم خيندو تاو بردوام خيندو بردوام خيندو وقر كساكا ميلي خيندو ادبيات يبي يعني مادا ميلي ادبيات خيند ويكوا ادبيات خيندو تاو شعر الشعر كونا كان باقت توامبلين رنشاندری زوزار باشه با تکشن ادبیات با قلبون و با فهم شعر بتاوتی نالی کردی سالم

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ميواناني بريزو خوشويست هميتان زوزو بخير بين سرچاوان لا مناسبة شي أوها إنسان كراد وستيد براستي نازانين چبيجين چونکە مەقامەکە گەورەترە لە هەندێک ئێم بتاین حەقی بدەین هەروەشی شاعر دەیژیت بالله قولی یا حلیمە ما جرا لما احتضنت محمدا خیر الورا قولی بربك كيف نبضك حينها لما فؤادك والحبيب تجاورا خۆشەویستان ئای ئێمە بۆ ئاهەنگ دەژێرین بەبوونەی لدایک بوونی سەروەری مرۆڤایەتی محەممەد المستەفا صەڵی الله عەلەیه وسەلم یەکەم جار ئینسان نەهاتگە ئەی وجودە و نایەتیش هەتا ڕۆژ قیامەت لەی محەممەدە عەلەیه الصەلاة وسەلام گەورەتر خۆشەویستتر بەفەضڵتر پلەی بلندتر لای رەب العالەمین سوبحانەه وتەعالە ئەتوو وەختێ خودا تەعالە منداڵیکت دەداتێ سنەتە ناو بۆی بکەی ئەحتیفالێک ئاهەنگی گچکە بجێری خزم و ناسیار دەعوەت بکەی کەیف خۆشی خود دیار بکەی شکرانەی ئەی نیعمەتە بکەی پا ئەگەر ئەو منداڵە محەممەد المستەفا بصەڵی الله عەلەیه وسەلام ئیذەن بۆ ئەحتیفال دەژێرین بەی مناسەبەیە چونکە ویلادەی گەورەترین مەخلووقە لەی دنیایە لەو ڕۆژێ خودا تەعالە ئادەمی دروست کردیە هەتا ڕۆژ قیامەت دووەم خۆشەویستان میلاد پێغەمبەر عەلەیه الصەلاة وسەلام یعنی چێ یعنی گواستنەوەی مرۆڤایەتی هەمی لە تاریکی و ظلومات بۆ لای نووری ئیمان و ئیسلام و ڕۆنایی چاوە رب العالمين سبحانه وتعالى لقرآن ناو محمد عليه الصلاة والسلام بنور هنايا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إذن محمد عليه الصلاة والسلام لقرآن وصف كريايا كوا نورا وأيشاهدي رب العالمين أي وصف رب العالمين بو أي محمد عليه الصلاة والسلام وهرهن دكافيا هروها خدا تعالى وصف منهج كي شكر دي بنور وصف قرآن كي شكر دي بنور واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه إذن بخوي نورا كتابك وريبازك ومنهجك نورا لبرهنده أو إنسانه لسر رباز منهج رب العالمين بسبحانه وتعالى دليشي برنور دبيت ودنياشي دائما رون إن شاء الله تعالى بل كزيت لهندي خوشويستان خدا تعالى لقرآن وصف روج مانجي داق محمد صلى الله عليه وسلم شاوة هل القرآن خدا تعالى قوتقا روشيا الشمس سراج والقمر نور وجعل الشمس سراجا والقمر نورا لوصف پیغمبر چی قوتيا هر دو چی خرو کردیا هر دو چی خرو کردیا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصف روج مانجدا محمد عليه الصلاة والسلام يعني تا يعني تا ودنيا بي روج نابد شوش بي مانج نابد جيان بي منهج پیغمبر عليه الصلاة والسلام بره وناتي كنجي بشرية مروفايتي لي منهج ديو الكفت لناو تاريكي وتارستان خوي دقوزينيت وإلا مصيرك ررشية وشرمزارية ومال خرابية وقرب سرية لدنيا ولقيامتش لبرهن دي خوش ويستان بيست إيما بقرينا وبو منهج پیغمبر علیه الصلاة والسلام رونایی نبیجی انسان لجیان خوی ما ویچی کود پیویستی بر رونایی هیا شو روز دائم اتو پیویست بر رونایی هیا اذن هروها شو روز لهمی حرکیگ لهمی تشتیگ لجیان خود گورا وگچکا پیویستت بر ریباز و منهج ای پیغمبر هیا علیه الصلاة والسلام خوشویستان مسئله آهنگ جیران ببونه لدائک بونی سروری مروفایتی پیشوای مروفایتی محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم یعنی چه؟ دبی ایمه پرسیار لخو من بکن استا آهنگ من جیرا اره لپاشی آهنگ چلا سر من واجب دبید يعني هر هند ساعاتك دو ساعات ليره بينو ناو پیغمبر ما انهينا و صلوات ما لسيلي دا خلاص نخير پیوست اي كلماتانا اي قسکاني ليره تيتا کردن همي پشتي هنجي بكينا جدول جيان ما لسري بره و بچين نمجرد دانشتنك جلسه كي ايماني طارئو چيوكو تايب ايهاد نخير پیوست ايما بوني لدائك بين پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكين محطيك بكين ويزقيك ويزقيك بوچه بو قواس نوا لهندك شكليات بوچه بو هندك سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكين ريباز جيان من بكين منهج جيان من لسري ريبكين لقورا ولقشكا هروش خدا تعالى فرمويتي لقرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بشرية مروفايتي نكفت نخوشي نكفت نارحتي نكفت ناو مصائب آلام إيش ألم نخوشي إلا بشتكوات دير كفتوا لمنهج ريباز قرآن سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام خوشوستان بو احتفال دكين بمناسبة لدائك بين پیغمبر عليه الصلاة والسلام واجب لسرمان إما كيف من ببيغمبر بيد عليه الصلاة والسلام نكيف بيهاتنك عادي زورتر لمال من دالد لكيجو كركاند لدائك باوكد لكسو كارد لخزم عشيرتد لتجارة دبي لهمي زورتر كيف بمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم باش اي محبه تشاودك يا دل من دال كانت تشاودك يا ناو دل مقابل استات ولا مال خد اقر روجانا لبيش تشاو من دال كانت بحس برادري شي خد بكي باباشا روجيك دوسي خوشويستي او بيا ودكفت ناو دل او من دالانا اي باشا اي ما وقتي بحس محمد المصطفى بكين عليه الصلاة والسلام لكن من ذلك كان الروجان بحسي بكي صلوات لسيلي بدي بحث سنتي بكي أخلاق وروجتي وقوري أي پیغمبرة إذن أي وسيليك بو هندي كمحبتي وخوشوستي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بكين ناو دل خلقك إذن لبر هندي بيوست إيما آهنگ بجيرينو احتفال بكين بمناسبة لدائك بين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيق المحبة هنج دبتسبت كوا فعلا تامشرين إيمان بكيو بزاني معنى إيمان شيا خوشوستان لآهنج جيران بمناسبة لدائك بوني محمد صلى الله عليه وسلم بيست شابير خمان بيننا ودابا بيرتان بيننا وبسلمانان هميتان قوبداني خشكان برايان خطان بناسن ايوكينا دزانن باوكو بابيران ايو ما مستاي مروفايتي بين دزانن صحابكاني پیغمبر وتابعين وتابع التابعين ما مستاي مروفايتي بين استاذية العالم قيادة العالم للأسوان بي اي باشا بشتي هنجي كفتة دست شي كفتة دست منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة حتى كنجي لدستوان بيت بو قيادي بشري وأستاذية العالم نقريته بو ورثي أمة محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم
1: leybonaya deriba birtan binwa pevista ewa mamustay murovayati bin pevista ewa ustadiyat alalam qiyadi alam badas bignan na badas handig awani ka imro qiyadi dunya dakan lukka ibn lukka qiyadi dunya bakadna دبيل دست إيه وبيد إيه وشايني هندينا إيه ولا يقي هندينا بمنهج بمنهج قرآن السنة بيغمبر هنجي دبينن تاوى مروفايتي همي دكفت خوشي وهمي سربلن بسربلن دي دجل لي دنيايا وقيامتك إيشي خوش دبيد رب العالمين لقرآن ديالي كرديا كوا أستاذيت بو أي أمتيا كي أستاذيتك؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن أيشو المامستايا يتلو عليهم يعلمهم ويزكيهم أيشو المامستايا. إذن أمة محمد عليه الصلاة والسلام بمستا مامستايتي مروفايتي بكن قيادي عالم بدز بقرن وبي منهج دنياي همي بريو ببن برو باشي وخوشي وسر بلندي ورسبياتي وسر كفتن لدنيا ولقيامة خوشوستان. بالآخر قسمان أوبد معناي شيا آهن جيران بمناسبه لدايق بوني محمد عليه الصلاة والسلام خوشوستان معناي أوي يا إنسان أتني بقرن ولا منزلي خداد بنين لو جي خدا تعالى تني لي دانايا كتوشي تو إنسانكي سيد الكون عبداتي تنهاب رب العالمين دكي سبحانه وتعالى داتني رزقار كين لعبداتي عبد لعبداتي بارا لعبداتي منصب لعبداتي هر تشتق لي دنيا يهبد بو عبداتي بو رب العباد كربع ابن عامر أي رسالة قيان در رستم قوتي إيه وشينا قوتي نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام خوشبستان آية إمرو إيمة شبكين لمان مولد پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاوى أيبون يساغ بكينوا سي نقطة دو سي نقطة كي بسريع خوشبستان أريبو ليمانغا خير خوازيق هل بستيد بجيد برا 10,000 نسخة كتاب جيان نامي پیغمبر على سر حساب من بكر نتوزيع كان لسر أي قنجان جاحلانا دا أي أمة پیغمبر خوي بناسي صلى الله عليه وسلم بو وهانا كريد أري بو بيابيق هل ناسد بيجد برا مسابقه كي قورب كان لسيري پیغمبر عليه الصلاة والسلام بلا ده عمره نتعوك جوائز هدايا ومكافأة عايد من بيد أريبو ليشي ربيع الأول نكين منهج الرباز بوخمان حتى أيمانك خلاص بيت بكرتي روج بكمي روجانا 1,000 صلوات لسر پیغمبر لبدين صلى الله عليه وسلم أقر مان خلاص كد معناي 3,000 صلوات مان لسر پیغمبر دايا عليه الصلاة والسلام ببورن وقتك خلاص بي أقر ناهشتا قسم مايا رب العالمين سبحانه وتعالى برحم خوي لقل مان بكاد ببر شفاعة محمد المصطفى مان بكاد هيزو طاقة قوة مان بذاته كدين أو الرباز أو بلاو بكينوا غيرت مان بذاته كدفاع لأولدين كي بكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. امش ليادي لدايق بونيدا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين.

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفيتو مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا جوركان رزقاري بو

0: هولندية لورقي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: اذا داني كان بلي بيبا ما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوين شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Netschwar. Her Eben Taki Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bonetan Zaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Eosh Otwan Taki Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho, Hem Herzanu, Hem Nayab. Wadaskotini La Shari Slemani Dorubari, Peundip Kendam Shmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-551-502-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم فرمويتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره بايمش ليادي لدايك بونيدا بلين نيوبكينوا كالقل دراو سيكان مانا باش كردار بينو ريزيان لسر چاوان ماندا.

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزار من بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بونيدا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم فرمويتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره بايمش ليادي لدايق بونيدا بلين نيوبكينوا كالقل دراو سيكان مانا باش كردار بينو ريزيان لسر چاوان مان بي.

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفيتو مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يقوركان رزقاري بو

0: ایچی لو قیرانه که ابینین براسی سبین اکی خلاصی لجاتی ذکر بکین نایو خواب بینین و صلوات بدین بلین اللهم صلی علی محمد و علی علی محمد کس لفا کامل نبی لبا غزین اکی نوا بلا بین موچی اکی نوا کم الله قیران های براسی یعنی هم قیرانه کنش همی کاریگری لسر هز دروستا که لازر درون دروستا که والا پیا وکا توشی کمال کشتی اکاتن کناتوانی دو یعنی دو دقا گشبیم بباشتیک یان او تانه تبسمک لناو چاوی خزانه کی دروس بکات یا منالک یان کورک یان جیرانه کی بلکو جارو ام باسی اکم بار بتن زوق سی اکم رم سبحان الله بیان ک سلفا کلی دین اچین جاتی او قران ک پی کین یان ذکر یک بکین قصه کی خراب لدم منو درچت بدا سخوت نیوان لکردوین بلان بدا خو بلان بین سر او ک پیغمبر خو صلی الله علیه وسلم له مبارد خو کنا بینی ک ساعت یک بو دایما گشبین بو و دایما خنده خستو تسر د مچاوی خو او حضرت پیروز او برانبرشی او راهنا وک اوج بهمان شباب سنو لا ناخوشکانه بهمان شباب وا لا خوشکانه بهمان شباب قط نبو وک ام کسایتیه گشبینی نبو بیت بلم امه چون ام گشبینی سیره بین انجار کیتر انا قم هم کومل قیرانه نه بو خمان تطبیق بکه چن توزه زحمتی شه بلم اگر بسم الله ل بینین دو دعای بوب کن باز نی خوای گور آسانه بیت
1: والله طبعا عکس گشبینی نخوشه که پیلن کابه نظم بکردی والله سپیلن کابه استا لگلو ک بداخو کو زات فرمی اما قیران مان هه بداخو تمنا که خوای گور لو ما سهل ک بلام لأوروباي كلان قيرانش نبي بلام استباس كيركا كأبا يكلا نخوش زوز وبلا وكان إذا كأبا عكس كيو كجشبين جشبين كأبا كما كاتو من هروكو وكبلا وكخوم باس كم ككوا أكم نزبي كأبا كم بيتوا أيش بوي جشبين بلام جشبيني بدون شواكر يك إذا صا يقدون ولا جان في غنبر صلاة صلاة يكم زار كوي بفعلا جشبين بي يعني فعلا ورد زوزو برز بي دوم زار زوزو إشلوب كي فعلا بمعنى الكلمه ايشلوب بالانجليزي كول هارد وورك كربي يعني فعلا باش ايشلوب كي بيغمس صلى الله عليه وسلم لهم جانب دائم قجبين بو ايزاني برو اشتكان بلام بلكاتك دكا زوزو باش حول له دايا نمونه كان
0: ابي حول الله بيت
1: نو والله هذه بهس نوع شيء اصلا قهول ندي او كاتها بتخوى الخلطان دن لنا خو مرتاحني املوخ ومامك انتاز مني مرتاحني ما بيغمس صلى الله عليه وسلم لهجرتي وامام سطاز فرموي طبعا تخطيط الشكل فوق العاده يعني كهتا إصلاش يعني باسكري لو إيه لقى للسيرة أونية كلهجرتك أي سراقة دي بيني أو ده جش بينا باسي فتح إسرائيل وكا موضوعك أونية حاشا لبيغة صلى الله عليه وسلم هر خون خيال بناء لبرو التخطيط وإيش زوزور لو كرديا لو أو خيال شيء بقوته بلام على يعني أو زوزور بارزة لجان بيغة صلى الله عليه وسلم جش بيني كي لقرستين روجتي طبعا قرستين روجي جان بيغة صلى الله عليه وسلم أتوان بلن بنص القرآني روجي خندقيبو فاجور خلق القران باسي قرسي اوروجيك افرمي حتى اذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا طبعا اوروجا بك جمال المسلمان كان لو اني بلم الهزار كاس كم تريجبون ده هزار كاس لو هاتن لو بهس نوع شي خارج بمدينه كنترول بكريتو هرم اللي نابرين او بيغمبر صلى الله عليه وسلم خندق كان لذا فهرسا لذا خندق كي زور ابعاد ديك تدايك لو انا الاستراتيجي ترين بريار في غمر صلى الله عليه وسلم بقصي كسة شكل أصلا عربنا بخلش فارز بو أتورد ثند متمعني بكسة بخلش وينيا لا استراتيجي ترين بريار كوا بقصي كوا همو ولاتي لسرداني بس أو بابتي مني باب بما سر بابتي قجبيني كي لكاتي اللي داني خندقة كي طبعا خندقة كا هروكم علمة شبه خوش ويستمزان نزيكي سي كيلو متر بو وقولاي نزيكي دو سي متر بو وبرينايش نزيكي 5-6 متر بو يعني بحدودي بحدك بكوا اسب نطواني لسري باز بدا ونطواني بنايشي دا بروي بيدري وسيت كيلومتر كوف او مساحب لبين تسيا كان بكوا هر اون دا وكبلي دروازي مدينه بو او كوبلي او خندقه كريدرا بس نروجش لو انا بلم حفتك دروش لو حدودي ليدرا لا ناو لدان خندق كي او قجبيني كتازما وصبا سكر بيغ ما صار سم قجبيني شي فوق العاده وباسي كسرا وغرق الاوانك ولا او قجبيني لتسدهات لويكوا زوزو تخطيطيان بقوة بو وإيش يعني زوزو بقوة تكر لصالي حفتايا كان صالي هزار نصوت حفتايا كان لكاتي كوا مدينة أو قبل الحرمين تعمير كرانو الله شركات ألماني هاد بهمو أجهزة السردمي خويا ويستان لوين دري كونيا بناغوش توالي بدون لبنا قوتين عاردي مدينة زوزو قرصة يعني حتى تصور كزيهازي ألماني بي أو ندكا ندى بردرا تسون زيهازي كاهنا کو صحابه کان توانیان بو دستو بدستو ببیرو بوانا بطو بو ما کویل دلیل او کوا فوق العاده اشیانا کر یعنی فعلا زوزو ایشبکا و رؤياش بقوات بي قاجبيني زوزو بقوات بي وفعلا أشيكي الصحابة كان
0: توكل شانك
1: بس طبعا أكيد توكلي هاو بلا باش أو كوا فإذا عزمت فتوكل على الله يعني فعلا عزيمت لو بأوتربي طبعا تقطيتك اش زوزو خوش كوا كو خندق يعني بس ما بستم هاو كوا زوزو باش إشي أنكرت
0: دسا كانت خوش يا زوز باس ثم خزمتي دكتور عزيز دكتور جان بنسر اوی که ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم و باسی کنه استاو ام گوری یو ام عظمه سو براسی من نه تکنیه
2: بله لوی ولامی او بسیاری گریدین لگر بسیاره که پیشتر کلا دکتور محمد ذکر
0: بله
2: یعنی اوی که انسان لی دگر لو دنیای سر کوتنا لها مکارکان یعنی هل هر کس اگو پرسی پی خوشا با انسان شي سرکوتو وصف وکري زما مستابي بزي شګبي ونيه توي جربي به جربي هر چي بيتن خوای گورش کباسي او پیغمبري دکا صلى الله عليه وسلم ربتي دکا لګر فلاح لګر سرکوتن يعني كانما رجاك هي لبو سرکوتن طبعا مفهوم سرکوتن وبابلين بردنوا للا انسان كان زور مفهومه چي تاسكا چك انسان عادة وكنا خوشي وتون مثلا وكو بزيشكا كان دارين هر شوينة كد بيشي وادا زاني روح لو شوينية بلا إنسانيش تينيا يعني تمنى أو شتي دكات بلا مفهوم سركوتن بمفهوم إلهية كاب مفهوم چي زور قورية يعني بعدة چي ديكي هي
0: جواسر اللو مفهوم عقلية كإنسان داينا
2: أكيد أكيد بلا كخواي قولة باسي فلاح دكا يعني أوكي بابرين بشا چي لدنياية هي فلاحكا بلام فلاحي سرشي فلاحي آخرته لو إخوة قولة دفرمي الذين يتبعون تم شابك اتباعي بيغمص صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم لآخر سنة فرمي فالذين آمنوا به يكم شد إيمان بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه كقرآن أولئك هم المفلحون أتو لفلاحي دقري لسركوتيني دقري فرمو بشوين أو بيغامبري بك وصل الله عليه وسلم يعني أو براستي وانتشي زور زور قوري ليرا أما ديبيني بقري إنو لبو بسيارة كي بريستان كبالي
0: أو دياريا قوري
2: بالي بتأكيد خواي قورا كباسي أو بيغامبري دكا صلى الله عليه وسلم بمنت وباسي دكات دفرموي لقد من الله على المؤمنين أقدار على المؤمنين إيمان دارا كان تونك أوي كافر ببروايا هاتيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو ماي جيان تيك داني وان تونك أوشتاني كبابرين أو ريلي دا قرتن أوان بيان ندكرا أما نمونة شي باز دا كان بيما خوش يعني نمونة كان مان حيبيتن كاتيك لبابرين دكتورا كم لبريطانيا يبوم رمضان بو روژه دانیشت بوم لسر کمپیوتری ایشم دکرد کورکات انگلیز بو پوست دکتورا یعنی دکتورا ایتا آکر بو گوتی چند ساعت با روژی دبن کاتی 18 ساعت با روژی دبن ماشالله گوتم 18 ساعت گوتی والله گلگ زوره کو تحمل دکیو انا گوتم او فرزه دبی یعنی دبی بیکین گوتی استعمن دمه با مم سلمان دبی چب کم مش لهم باز کرد دین لبا باز کرد گویی دوستم لولاده، ام دبم مسلمان. گویم سیا گویی نیجی بیانی. و هر وها یعنی علاقه برین لگر آفرت. کام گویم منافی، مثلا که بابرین با مصطلحی خویان، گیر فرند آشتانه، دبی اتو ل ایتالی زواز دارید. آدزا که او پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم. یعنی من تکل سر ایمان داره کانه که پیغمبرک دی ل خودی خویان. زور جرينجا يعني أتودسي شوينك قدوة قل فيها شدبيتن أو قدوة إشكان بكاتن بعملي وكل حديثي عائشة مشهورة كلما موسمي حجة ببيغمري دفرمي برو دريب زانا مسلمان كان صوري تودا كان ما إشكان يام بيشام ده مناسكان يام بيشام ده بعوانش تقليدي توب كان لوی اما وکوما مستانش باسیان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه اگر در به حسنش باز دک احسن نیه چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو کاراکتر او زام باز کرد ماکسیمم یعنی لا اخلاق ولا ماکسیمم یعنی لوی زیات نیه اگر احسن بو ادب و سیره مبالغه ادب تفضیل به یک به بریم لوی باشتر دم چونکه احسن يعني هر مزالي تيدا بلو سرو بروي بلام حسنا يعني راوستا يا بيغم صلى الله عليه وسلم لتوبا بيغم صلى الله عليه وسلم لتوبا يعني كس ناتواني بقاتبي بلام لجيريبي مزال هيا بابتي تسكيش ما مستاي برئيس بابتي چي زور زور گرينجا ليرا كأو خواي قورم أو منتي ربط دكا بويك أو بيغم بردي صلى الله عليه وسلم سيشتيان لبو دكاتن يكن يان تلاوة الآيات أويدك التزكية أويدك يعلمهم الكتاب والحكمة يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بخوي قرآني لبوان دخوين توا سكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم زبليل وري قرتيا وهروها تزكية وهروها يعلم الكتاب والحكمة أوي كديار يعلم الكتاب والحكمة وبابتك ديارة كفيري قرآن وفيري سنتي خوي عندكات بلان بابت التزكية ليرا بابت تشي زور زور قرينجا بيوستا آماجي بيبكي أويش أويا ك هدف لنازل بوني قرآن تدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي يعني الغاية في نزول القرآن التدبر يعني قرآن لو يدابز يتدبر بكريت باش غايتي لتدبر ونيا أوجد بغاية هبي والغاية في التدبر التسكية غايتي جدا تدبر تسكية تسكية تسكية بكرتي وبنران تيما بغن بعربي داري إنما عناصر الخير وإزالة عناصر الشر يعني أوشتاني باشا زيادة كين وأوشتاني كخرابة نيهيلي يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كهاتية لبؤوي أو إنسانانا برو أو بابرين أخلاق لو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني أخلاق أبوة بران بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي تكملي دكاتن لو هاتيني أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم منهتك زور زور قوريا بتایبتیش لسر ایمان داره که
0: لسر کانت خوش به دوست ما دکتر جان ما مسح الله دیم سر و پرسری که پیغمبری خواص الله سلام که جن که بینین کسی را خونین و لقل دا عیش شوم بوا که جن دا خدیجه وفات کات و دایی شوم بوا لقلی که جن که فاطمه کشی دا جور و ما بشه کلا اوشون عنی که من باسی اکم که چون هلا استفا و بی ولی پرسری که آواه أمر ولا قرنجاني كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نسيره فيري أفرتان أكاتن چند ضرورة جاري كتر أمر ولا نبيهنين بخينا أفرتاني كدي إحساوا وجاري كتر أمر ولا رنگ بداتوا بوأوي أم أفرتاني إيمش نويكي سردمي بيغمبرانا صلى الله عليه وسلم پر وردب كاتوا جيليكي هاوشيو أو جيليبت
3: والله بالتأكيد أويك لو سردما رويدا لجاني في غماري خاصة صلى الله عليه وسلم ما ملي لقى الأفرتة كان إيسا طبعا دو لايانية بيوس مان بيتي هم للايان بيوانوا هاوكاري بشتواني جنان بهم هل للايان جنان خوانا وكبوني خوانا بسلمين
0: مالا
3: يعني في غماري خاصة صلى الله عليه وسلم متماني دابا
0: أفرتة
3: متماني دابا خيزاني متماني دابا أفرتة كان يدورو بري صحابة كان يعني أما وايكرك أو متماني كوريان قر ضايعين نكر أوانيش بون منديك عايشة كأبيتا رمزي زانستو علم يكم قطاب خانة لمدينة قطاب خانة دايك عايشة أبيت كدايا مزريني يعني أما بهوي تشيو راس خوي توانايها ببلام كبيغمبري خوا أم توانا صلى الله عليه وسلم أم توانا لنا وخاتو عايشة أبيني هاو كاري أبي هر برسياري كيف جوابي بو أداتوا بوهي أقاداري زور بي بابتا كان أبي هر بويا حاكم لكتاب مصدرك الله يجلس شواري شريعة لخات وعيش ورقيراوة يعني أمر دكاري بيغمري خواش صلى الله عليه وسلم بشتواني لي فردوه وبو فاطمي كتشي كاتيك چون أمت مانا قورة دابة فاطمة فاطمي چن خوش أبيت چن ريزي لي أقري وكوباوكيك چن مهربانة بلغاليا چون حسابي بو أكا بو دايكان وباوكاني إيسا باوكان بتايبتي أبي بو أمرو أقرانيوك چكان باش بي أبي مريزي لي أقرن خوشويسي بي ببخشن و جوازينا كان لقال كركانا هذيك كثير لو بابتانا اويا كبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم نيه شو جوازي بكري لبيني كتشوكرا شكو كتشوكر هر دوكي بخششي پروردگار بوا هر اويا كاتيكا لش لمجلسي كداني شتوا ك يك الصحابه كان من على كية كركية دخات سرانك شكية لعرزة كداي أنا يعني أفرمي اعدلوا بين أولادكم يا لشوني كافرمي خواردني أنا ذاتي قرنينا دابك شكا أو أما كارثة دروستك إيش أوانه هي إسلام هات جنوبي هاوشان وهاوتاكر بويكتر بيشتر لس بيش إسلاما أفراد أكراب ميراتي بلام اسلام هات میراتی شی پیدا نک خو به میراتی بل قرزګاری کرلو کوی لبونو لجه د صلاتی پیاو ایسا جوری کیتر لجورکان به همان شیوه او کوی لبونه دروز بوته ولا خزانه کنه لکومل گکانه ایسا جن افرد بوته کویلی مودیل کویلی دا وکارکان کوملګا کویلی او بیری کل روش او هاتوا کا وا کا افرد به چون ما بلب کاله گل خو یا لګل دورو برکیا جاری کیتر به خزانه کان يعني يا ما ورقرتني فهم لسيرة لمن قرنترا كبتوانين لسر آسي تاج لسر آسي خزان لسر آسي كومالقا يا ما سيري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم رقري ألي رو أم بشتواني كاكاتي هبو بآفرت آفرتان كاتي كباوكاكا يا براكا يا حوصركا زاني أم خوشكي أم كتي أم خزانة أتواني ببيت بشتواني بكن أم نيج أتواني كاري غري زور باش جيبالي يعني أم أماجي بيكم وما مصايش أماجي بيكر باسي متمانة بوشي أو قنجة لكاتيكا ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي أي بيغمري خواه مفتيكي وابكين باشا بو خندقيك أوابكين بوشي بيكيكا چونك أي ناسي عقلي أزاني متماني بيكا أم متمانة دانا بقنج أتركتيا أكر زور قرنجة كسايتي دا أمزري سيرا بيمان الله كواتي مدسي قنجة كان معنا ببقري أبي دسيك شكان من بقرين أبي راس طريقان نشان دين أبي خوشويسي بو خوف بيغمري خواب خينا ناكنا بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم خالكي تركا ككردي كأفرتان هاتنا بيشوا أو بوكا نيهجت حيا بيتا ماي أوي كبوهي أوي كشرمكا نتواني داوي ما فكانيكا بلكو أفرتاني فير كركوا حيا نبيتا أوي كدور كونو لما فكانيان بوهيكاتي أفرمي رحمتي خواب لجناني أنصار كحياة نبو ببر بست لبردم داوا كاري كان يعني داوا كردي زانياري يعني افرتاني انصار او اندب حياة وشرم بون بلام لقل برزي ام حياة وشرم كهيان بو داواي شيانا كر داواي زانستو علمو زانياريانا كر هر كشي كيانا بو اتنا خصمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قرفتكاني خواهنا برد بو مالكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم هر او بو خاتوني كي بريز وكو خولي كتي سعلب كاتيكا قرفتي لقال بياوكي بودرو سبي أجيت خزمة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تا اوان دا داواي ام باباتاكا رون كرنوي وكو مسلمان وكو اسلام رون كرنوي بيه بدري اما ام شتيكا هاي ام ياساي ظهارو هيني بيج اسلاما حتى او درجه كي خواي پروردگار والام اداته قرآن انيري تخواره وياسا در اتيبو ام باباتا اما او اقيني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بو روحو مامالي لقال كردو إستر بهماشي او ام بي اس معنا بمروح هوا پروردگار چکان مان خزانه كان افرت كان بكري بو يكوا بتوان جاري كتر روحي برنامجي بيغمر خواص صلى الله عليه وسلم لنا وجيان ولنا خزانه كان قشبيته و تشكركات و قلبكاتو بالابكا تاوي هم خزان هم كمال بخت ور ببي
0: دسكنت خوشبه زوس باز بابرستان دكتور حسن جان هرچنا سيري بيغمر خواص صلى الله عليه وسلم خوي گورا کو دياريک یعنی چی گوره که زمانی که اتوانم بلم کسبکار نخوندوار دکتوریک زنک همویلیتی اگد سبحان الله اوش نعمتی چی گوری خواهی که لگل امتکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کدیوتی بلام اما لامر سردم پیس من باوی کشتکان زیاسر روم کنی چکو براسی اتوانم بلین نوع غرق بونه که حتی تو کهای و که غافل بونه که حتی کهای و که رنگ لبوم بايلا كي خومان كابتشينا سري لا يك بانجي كي خومان كاتمانا او دوي كرنا رقم سريكم ابينم سعد نوني و كاد خبر متبد دو سعد وا اما جوري كي غفلت بونا بلام اما لم زمانه اجين بلام بيسمان باوي كجاري كي تر سيري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لقل زمانه كي خومانا بزمانه كي ساده سر بهيني وبنوسني وجاري كي تر وجاري كي تر واب كينكا لای خلقی آسایی عوامی خلق بزودترین کاتور بگیرد و به همان شیوا لا بنک کانه و به همان شیوا لا شون زانست کانه با گشتی کات که دراسه لسری بکرید دراسه که برگای کی دراسه و برگای خوی و قصه لسر بکرید سونو و بخرت نیو خلق و بلام ام زمانه چند ضروره کاری لسر بکرید
1: نم
4: ولی راستی دا تفکیکی روداوکانی سیره لگل تحلیلی نو سینوی میجو هواجو هر کسات یک ببی تحلیل ببی تفکیکی بشکانی زدوای کنابه بو واقع و بو عمل پیکردنی بو زود گرنگه اما کاتسین خزمت هر روداوکی سیره تحلیلی کن لیک دانوی بو بکن دراسه بکن انزابزانی چه چین و توی جایی که کاملگا دتوانی استفاده ای لبکن مثلا اسلام چین کنی کاملگا زورن مثلا لوان گنزکن زین پیغمبر صلی الله علیه و آله لسیری پیغمبر صلی الله علیه و آله چله یعنی چی تی ده بو گنز زین گنز چون دتوانی خوی هستین تو که شکانی خوی بسیری پیغمبر صلی الله علیه و آله چاره سر که چون توانی گنز کی سر که تو بی لسیری لروانگی سیری پیغمبر صلی الله علیه و آله اما الاولانه بو گنزکن ما بسین او بابتانی بو بس کین مثلا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم گنزی زور هاندا ولا سر زانست مثلا ابن عباس گنزیک بو حزی لهندیک بابتی زانستی بو تشجیعی کردو دعای بو کردو او تا دعای او زانا گوری لیدر سو که بو خوی ده فرمی من ده چوم بمیدم گوگتم ورب سین لأصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیار کن فرمی گاتو او هم صحابه گوری اکی پرسیاری تو دگا فرمی روش رگ کزنیا ایلا منم پرسیار بله بکره وره مقدار تا ماون با استفاده ان لکن ها اما هندانی که پیغمبر بود اللهم علمه التأویل دعای بکر او هندانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یان مثلا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم یک صحابه کان اینا فی زمان عبری به لما اوی 15 روز دا سر سیگن زین زکی پرول لما اوی 15 روز دا فی زمان العربی بس عربی عبری نه زانی زمانی جولکین زانی با 15 روز فی زمان عبری بو اما تشجيع اكل پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله پیغمبر صلی الله علیه و آله گنزی تشجيع اكل لسروی ایمانی با قوت به تقوایها به احفظ الله يحفظ ابن عباس ده فرمی لپشتی سر کوتم یا غلام اینی اعلمک کلمات و رهنده وشت فیر کم احفظ الله يحفظ که احفظ الله تجهد تجاه که انزا دعای فرموی بزانه هر چی امت کو بیتا و هر چی بیانه توشی توی بکن زیانه که توی بگین اگر خواه ایراد احمد قضا و قدر و ایمان و دار دارشنوی ایمانی گنزه که مثلا انزا یعنی براستی اگر بگرینو مثلا لانی جهاد و تیکوشان انزا به معنا گشتی که جهاد یعنی نگه هر شر و قتال
5: فیر جهاد نفس تکار
4: جهاد نفس جهاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی رجعنا من الجهاد الاکبری اصغری الى الجهاد الاکبر کتان ایتیه فرمی جهاد نفس مثلا انزا جهاد گشگیره بوی مثلا گنزه کی زنکو که لبر خاطری خواهد بود بیتا پسپور رگ لبواره که خویده اما زیاده بیو خدمتی اسلام کار ل رگای پسپور یکی خویه اما زیاده فیلی کردین پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا بو بها برزکان روش تبرزکان او پیغمبر صلی الله علیه و آله فیلی عبادات عبدالله کری عمر فرموی رجل صالح لو کان یصلی بالله نیو برون یشون یشک عبدالله یکم زر مدحی کرد بحثی کرد تشجیعی کرد لو كان يصلي بالليل أمام عمر كتب عمراء فرمي عمر لا تنسنا من دعائك الخير عمر أفرمي همو الدنيا هي من بيبو عند قصي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نايقور مو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم داوي لمن كرت دعاي بوبكم بيغمبرك آخر زمانة دعاء من دعاي بوبكم مثلا انزا اما بنسبة جنزو بنسبة كاسب كارو بيغمبر صلى الله عليه وسلم اقبسين تفكيكي سيربكين تحليلي بكين بيغمبر صلى الله عليه وسلم اشي زور قولي كنو هر کتو مدینه شوینه که دیاری کرد فرموی ها و سو قرآن اما بازاری ایمه انزا فرموی نتن لا یبیع حاضر لباد نتن پیشوازی بسن دروی ام بازارا لدروی بازارا که شد لخلکی بکرن خلکی لاده کن که مریشک دینه هلک دینه ماز دینه میو میو جاد دینه لدروی ام بازارا لی نکرن نو نو کل بروی به هر زنتر لی بکرد دوی فیل دروز غش مكان بخوي جن بيكي بيني تربو بنوي فرمي بو ترك النخصة اللي عيسر ومن غش فليس منا مثلا من هم يبروردين هم يجرانه بو عمقي سيرة پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم انزا مثلا پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم نهي كلا نجش نجش جوري كلا في الله كدن لا معاملة كان كلامي اللي نزور بعسي كم مثلا دوري دريج دبي توبة بته كمان انزا مثلا بو سياسي كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيرة تفكيكي كان ورد سيتي ده مثلا
5: مثلا في
4: پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور اهتمامی به عدل دعوه به امانت دعوه یعنی همو گنز و صحابه پروردگار لسر دست پاکی مثلا یک لصحابه کان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نردی زکات کو بکاتو هات هو زكاتك هنا ايوه وتي اما زكاتي ايوه يا اما شاني منا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اوه يعني تي فرمي اما زكاتك هم كاكو كردوا خلقك بهدي امانه عند ابم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بم تصرف زورت اورب حتى اما بيو تريحو باع كلاواني هندي صورتي لواني جائز بو بين هندك لصورتك يعني بس هموينا هات السلم من برو فرموي ام خلقي من دينير مو دي كما فرمان بردار ومسؤول اما تسيا بولا مالي باوكي دانا نشت ام رزقي بو بي يعني تي اما من يكيك دينير مدلا اما بوتو اما هي تو اما هي امنا اما همو هي مسلمانا اي فقير وهجارا علي كرن علي كرن ربي طالب النار بو يمن ابو موسى لدعوانا لا تختلفوا فرموي جوازي مكان تو لاني قضاء ورقه تو لاني حكم ورقه يعني هم جاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيدكين انت او دات فروريك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلا حكم راني برباي كد رازين ابو فاطمه كتي كفرميت اگر دزي كادستي دمر مثلا يعني تماشا دكين بو سياسي بو ما مشته مش تكتب بو او انت ابو دايكو باوت بو كوملغا دايكو باوت تون اگاي لمنالي بي تون پروردي منالا كان يعني اگر دي خد بگرين يعني تحليل كد نوي سيره تفكيكي وبشبش كردني بو همو تينا كاني كوملغا اما لما دكاته بروجيك ك همو كوملغا مان بو اصلاح
0: بس كانت هو دكتور جان زوس باس اسمع خدمه دكتور محمد دكتور جان بمسال بابتك كان بابتا براسي بخوم لخوم دا بنيوما بو لخوم دا سبياكم زور بو مرتاح بكاتك فرمودك لفرمودكاني بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم وقتابيك خوم شرحكم زور بي مرتاح بم درونيا او روجه هستكم يعني براس الدنيا مهمنا
1: بالله
0: يعني شو ثاني للسوشيال ميديا كاتك كشتك لو بابا تبلا او كما ولا في المدكاني بيغمبري خاص اصلا زوفي مرتاح يعني ما من لو انا نكتن هلا من هبك الله من شي فقير شي بردر جاي خدا بس موني قبل من كخم استغفر الله قوربكم بلا لو منك كم باسي كم كسود ملي ور ور قلتو براس او في المدكاني ك باسي لي وكنيان لا يقطاب كان باسك انه مش قمام لو انك لاي زربه من هروايه بلا من هناك لسر خوم هنا او يكا قرنقا زوزور كباباتي سوشيال ميديا يا. صراحة يعني فوزايك زور هيا من أمرو هنده بابات بني يعني لبو لايكك لبو كومنتك أحمدية بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم حاشاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بچوكاتو لباباتيك بچوكا يعني أمرو باباتيك بني زوزو بيتيك چون بلا منم تواني كومنت بكم براسي ونم تواني هش تيكيش بكم لبرش لبرايوتم أما كابرايا كاب أستي كي بالا هي نكو دل لمن بشكت بعض اللي من نشكت بلام برسيارك هو إما لم رداوانا كأبين رجالة بردمانا تون فرمو دكاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بكار بينين بو ردكان من برامبر يكتري بو اوي هم دروني خوش مرتاحكم هم دروني برامبرش مرتاحكم هم برامبرش بيبر ودبكم هم خوش بيبر ودبكم براسي هم كومالقاكش مي بيبر ودبكم
1: بلا والله يعني وتجيش نبسارك زامت لو استروا يكو سوشيال ميديا بطواني
0: لس بأخلاقياتي سيدي بيغم بريق وصاصة
1: والله طبعا بابتا شيء زي قلت براسي وكسي مختص يعني سنك فعلا سوشيال ميديا شتا شي زوزور فراوان وزوزور بلاو هندك ظالم يعني هرتند لاني إذا بيشي زور بلا ميكلا لاني سيد بيكاين بداخوا همو كاز بو تخاوني مبر همو كاز أطواني أو بيو بيلو بيكا لو بلاي كمي أضعف الإيمان أضعف الإيمان تن حديثة بيغم بريق صلى الله عليه وسلم تن أوفي أكوا إنسان أوي بكا يك لوان پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع يعني فعل انسان يكسر بالله من كاتو يا اخوي غور بيشي القران فرمي ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا لو انسان زوزو اگادر بي راست زور باسا موبايل كلا دستي تو همش كان دي ولا ما تصورنك او لي مسؤولني او لاي كيدكات يعني والله ام هندزه حريص انك هلايكو او نكم كومنت نكم حتى فيوش لو زياد نكم لو انسان دبي كبر ستاندراتي خوي هبيت او زال
0: سيري شي نكات
1: من هاد لو نظم او لو تسوني خوم يعني هسه مختصين ولا سوشيال ميديا او نصيحات هي نظم باش انا ايش يعلم همو انترنت تقريبا نك سوشيال ميديا تقريبا دو بشي رئيسي باش الشان كاتو دبي اوردر بدايه او زاو لود مثلا لو انا جوجل تشات جي بي تي يوتيوب مثلا او تساندا دبي اتو دوابكي او زاو لود بلام تصنديا هي عند شان وانينا او انا خلق زور بكاري عندي وكنت تيك توك وانستغرام وفيسبوك لا هذيك ما بظام صحيه ديك بس
0: مستقبل او تريد والله
1: برأي من أوان زوزو خطر معناه وني أوان خراب بسطاستي بلا إنسان زور عقلي الخوبي لو بشكا أو دستي دا أو داودك أو سهل خوشة بس أويدك كدكات أو بس مستقبل زوزوري عقلي الخوبي لو أو حديثان يعني وش قلتم هرشتش بلاونكات وهرشتش بروانكات أمن هندك زوزو هذا بينو دس ما مثلا داتش بابنا كبتمنا شتش خونديتو يكسر وتظن أو حقيقة نازن هو حقني يعني فعلا
5: والله
1: زور لو انسان زور اقادر بيت و يعني على الاقل او بيك ريبيكات يعني فعلا اوشتك ايزابي او بلاوكات اوشتك سودي هي بصراحه عندكس لا حتى لجروب شنك لا سوشيال ميديا لجروب كامل ظلم كاتك جروبك هي شتك ملودابنك ام الشخصي استفاده اللي بكم يعني من حتى لجلوش دائما بس كسك وفاتك حفتاكس إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله من هذا المكري زرق زرق يعني هو زوزة ظلمية اشتشي دابنك فعلا سودي هبي كبراسي هو معدن إنسان كما ودر ديخي فعلا أو اشتهي كما زوزة تحديدك تشخيصك كما إسفادها بيدات وريقري وهم هم زاري أوج ظلم لمستوى ستلايت شنك السوشيال ميديا كو استا تلمال ستلايتك تيا بلام لعاسمان الواني بس هزاران قمر صناعي هبي أتو مسؤولي لو ستلاتي خو كوات سوار بقري تصرخ سيفك لو كوات سبلا وكري تو أتو مسؤولي كوات موبايل تلي مسؤولي مزازي خوش تكنسي براسي هنك لو لاني دين حتى مزازي تكنسي يك لو شتان علي سي علي كبياني اللي خيوه الله سي زوزو السلبية يكسر سوشيال ميديا بكيوه سو كدالا هشتا أتو زاري فريشي خاوين ومرتبي أو عاقلو أو مشكه نازاري يكسر بشتي خراب بمعنى براكيوه لو انسان زوزور براس حقوية فلتريزيشن شي زوزو باش بكاتو اجي لخو بي بورا او يعني زوزو كنت يعني براستي هر كسي لو خو كنت اسم لو خم مش فردك تشب بو كنترول كان فترة فيسبوك او انا لموبايل لا ادم كاستك ازعازه هندك زار لصفحه رئيسيه كي لا ادم حتى دور تربي كمي محاوله كم وقتي كم تربدا مي يعني او وقتك فعلا هسه كم يعني زور وقت منابه لو كنترول كلين براسي ديفت
5: بلام اشتوانين اخلاقياتي بيغمبري خوان صلى الله عليه وسلم رنگ دانو من هبه لقالي واني لسريا
1: فعلا قاتو عنصراتش بقود بتيدا او فنعمة بابا قاتو لو خود باس يوم كل كواتو بس ور بقري بس قالو خود بلاو كيوا موادي باش وشتي باش وشتي زوزور موثوق وخاوين وصادق او زوزور اكيد هم ديني وهم دنياويش يعني خلق له استفادة اللي بكات
5: بس كانت خوش بزو سباس دكتور جان دكتور عزيز جان ديما سر بابتي كتر كا اماجيك با پیروزی ساتی لدایک بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هرچن من باسته و ناکم که آیا مولودی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم چون چکاو بابتا براسی بابتی که تیره بلام پرسیارک اویا که وحی که کاتک که بو من هاتو و بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چون باسی امیاده اکاتن و ایمه مسلمان دبی چون او لدایک بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لوحی و اصلا ورب گرین و بکینا موقفی که پروردهی لبو همو که های کانی جان من
2: خواهی گوره ده فرموی قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یعنی مصطلحاتی قرآن چون که للاین خواهی گوره و هاتیا زور گرینگا اما لسری راب وستین و تدبوری تداب کن بابتی نور لقرآن لزور شوینی دیکه هاتیا نور ما معناي اوي كاو روناتشيا مصدر رئيسينيا خويا غور دفرمي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا كواتا دتوانين برين بيغمص صلى الله عليه وسلم او روناتشيا لخويا غور ورد غريتن وكو شعاع ديداتا ادير فصل كلا لبيني قران ولبيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا بيغمص صلى الله عليه وسلم مصدر روناتشيا نك روناتشي شي مادي روناتشي شي معنوي كدبتهوي روناكرنوي دلكان كدلي او بابتك بابتي دوام بابتي رحمته خواي قورا لشوينشكا بيغمص وسلم برحمه وصف دكات رحمتي جدوب على مصطلحات شي زور جرينجا للقران وزور مهمه امل السري راب وستين والبير ليبكينو كخواي قولا دائما باسي علم دكا بيش علمكي باسي رحمت دكا سونك او علما كلبو لهركسك ببرسي بري زانست لبو تسهاتي داري لبو خزمتي بشريتاتي بلان خواي قولا ريك دي داري نخير وانيا او علمش اگر رحمتي لگر نبيتن دبت ماي مال ويراني لبو خلقه كان
0: وكو اس رجعه وك
2: بالضبط واه او كاكتور باسكر لمساله فيسبوك او علم نتيجه علم يعني علم وايكر كما دابن يشين لمالي خومان وبوستيك بكين همو دنيا بيبينيت او علم او برهمي علم بلام تندي خدمة دكا تندي او دكا او دقريتو سر انسانك دقريتو سر او رحمتي كا ديسان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ورد جيريتا خواهي قولوا دفرموي الرحمن وعلم القرآن دفرموي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما دفرموي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما كواتا بابتي رحمة زور زور قرينجا امن لبروي كسر شي بابرين زانستيم ولا فيزياي بابرين تويجرم زور بيرم لو آياتي ذكر دوا إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني تنك أو آياتا ما مستيبريز زاني لصورة فاطر هاتيا لسياقة هاتيا كباسي علوم دنيوي ما لبودكا يازدت زور أمن لشوينش كباسم كديل يازدت زور علم ما لو بازدكا إن زاد فرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء يبدأ دمجود باشا بو آياتي بأو معادلية يعني حتى أتو علم زياتر بي دبي خشية الأخوة زياتر بي إخوانية أو إلى أوروبا دبيني وانية دبيني كابرا قيشت قمة علم يعني نوبل برايز هي بلام خشية إخواني أصلا برواي بخواني
0: علم كرا بخوا إنسان كرا بخوا حاشا لي
2: بالضبط بلام خواي قورا ناوة ناوة اشتك ما نشان دادا وكو علامة وكو بلغة لو بما نين توسر خطا أساسية كي أقادار ببوي هالمخلطي أو هر أو هايا أو قانونا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا درجي إبستين يعني سلمان دي كزورك لو عالماني كامروجك لو رجان يكبخوم يعني كبي معذب بيما تماشا هذا كي بجدار لو يندر بجدار لو يندر وبجدار لو هم وزرائمي كلو يندر كراع كواتا دقارينو سروي أجر أو علماء أو رحمتي لجر نبي كمصدركي قرآن وبيغمبره صلى الله عليه وسلم براستي هيت سودينيا بابتي خوشي دربرينيش بلي خواي قورده فرمي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا طبعا ما مستعين باسي ابن عباس يانكرت يكلوان ابن عباس كباسي ويدك رحمته خودي بيغمبره صلى الله عليه وسلم تكون ما أرسلناك ربتي دكا لجر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وابن عباس زانية معتبرة تنك لسورة كهف خواهي قولك دفرموي سيقولون ثلاثة رابعون كلبهم ما يعلمهم من القليل لري والله أنا من القلة يعني أمند زانم كجماري وانا تندوا يعني ابن عباس لي ورد جيريت ولها مش قلين كتير خواهي قولا رفع شأني أو بيغمبري كردي صلى الله عليه وسلم يعني أما خوشي در ببرين در نبرين بما خوش بي رضينا أبينا خواهي قولا دفرمي ورفعنا لك ذكرك طبعا يكلا بابرين أو بابتاني كتفسير آياتي دك لعصري خومان لسردمي خومان بابتي بانغا أتو بخود دزاني يعني زوي دابش كري على بو خطوتي عرضي وطولي ونيا لبيني هر خطك هلقا هر خطك تقريبا سار دقية يعني مثلا ليرة لهو ليرة بانغ دادا باشي سار دقية كلا خطشكا بانغ داداتن باشا بوشي وازي درواتن يعني أتو بردوام نائب پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر زبي بردوام نائب پیغمبري ديتن و نائب پیغمبري مقرون لگر نائب خواي قورا يعني لا بانك ولا قامت ولا نويش بردوام نائب پیغمبري ديتن بابتا چكش زور گرينجا كربتي بكين لگر بابتي لدائقبوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابتي حواري كان لگر عيسى عليه السلام اوان داوا دا كان لعيساي كا داوا بكا لخواي قورا كا ميزا شيان لابو بي لخواردن لبهاشتي و عيسى دعاكي دكاتا وخواي قورا استجابة دكاتا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا أقر مائدة شي معنوي مادي عفوا مائدة شي مادي كخواردنك خواردنش تعريف خواردن أو كاتي كتامكي أو كاتي كدي خوي آية هاتيني أو بيغمبري صلى الله عليه وسلم ما إيدك نية كأما بردوام ف فخری پی بکین و یادی بکین و سپاسی خوای گوری لسر بکین که دبته هوی اوی یخرجهم من الظلمات الى النور صلى الله عليه وسلم
5: تسکان خوش بزو سپاس ما مصحر الله دیمه سر پرساری که طبعا امام اونی کلا شعنی کچان گنجان تایب سریان جنان کم کینه ما چکه همان سر انجام لدای که گوینه که اوش کچه بوا لو کمالگه و افرته بوا و خوشه که من به همان شوا و ایتر همو منیش وکو علین لناو خانوی کهین که و تا هاو بشین بلام بس لوب کم کمالک حالا هن توشی کچان ابنوا و کچانی سردم بطایبتی لکرسان بس بکین چون جاری که تر بگرن و سر سیری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و بس سیری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ام حلالی خواهن راس بکنه و دوباره جم بخواهم گرن نوا
3: بله طبعا پیشتری شر اما جمعان تکر اما پرسیاره هر تارا دیک اما بسی پرورده من پرورده خیزان من کرده ای که باوکی استا اما دنی با پرورده کردیم منالاکی ترکی چه یا کرا اما هر کجنیه که نیتوانی و که سیری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بکه به برنامه ری باز بوجیانی کرانیش به همه شیوه حالا لپروبرد کردنه هی مان سای بارس الله ات پیوندیه که حالا کچکم او اما طبعا زور امپرسیه یا کرکم مثلا من زور پی الله یمی جاری و شرمانه بی جاری و مثلا گشت حالتی و اگر او نیوجنکی مثلا رازی مانی لمالو بی دایکو باو کیوه هی بکیوش یا جاری بو کرکم نویری اما بکه بس بکشه که زختی کلیه که شکه بشیوازی لبردمی دایی که باو که الوش نیوژکی بکه یا مثلا لشککی بکه بلام که اوانی لیه نبو ایتر هیچ گرانکاریک دروز نبه بو جوره بک خوی ایوه یکی لخال مترسی دارکان اوی درنگ دست با پرورده اکن پرورده منال پیج لدائی گونی منال دست بی اکن لحال بجاردن یکتر و دست بی اکن که تی جنوبیا و کچو کری اختیار یکتر اکن لوی و پرورده منال که دست بی اکن که زنان اماجی بی اکن کاتیم کچکه ابی یا کرکه ابی لسره تای منالی و او پیامانی که پی بدری پی نالیت ما مثلا اما جیان پی کرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پرورده لمنالی و لجوری نسنه و پرورده کردو هتاوکو او پرده صلات حکم رانی کاتیم منالک لبردمیان نان خواه چی افرمه؟ با منالکه اله چی؟ اله سمی یا غلام سمی الله ای منالکه بسم الله ایبکا انجا للای لبردمی خود و خوب دستی راس بخو باشه اما لیره منال پرورده ابید ورده ورده بت نبه تو ربونه نبه پیهال شاخانه نبه لیدانه نبه شکاندنه بلکو بزمانی کی شیرین بزمانی کی جوان پرورده منالا که اکا انجا منال پیویسی بم پرورده هر لسرطال پرورده کی خاله کی تر که ایستا هیو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بم ترسه و معامله نکردوه یا سیری پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیمانه الله ابه بم جوره معامله نکره کچ یا کور نبه بترسه و معامله لگل که هر بلای مکه نکی خرابه نروی نچی تا اوه یعنی سیره پیمانه الله ابه مناله که من گوره کین با اوشوینی که اروا راسته کین رینومی کین با اوشوینی که چیه تا نوی کاتیم مناله اچیه تا درو بید ام دایی کباو که پروردهان کرده بی با اوشتا با او کایه با او پرسه تو کچکت یا کرکت اگر پرورده نکرده بی ام روش نبه سبه نهره که تا حالاوه کواته بی اماده که با روبروبونوی تحیدیات و الانگارکان جیان نک تنها اوی که جیانی خوش بی و چون مالکه خواه اوه بی نخیر ابی بزانه چون معموله لگل گرفته که ناکه کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فاطمه خان اداب پیشوا علی رضای خواهان لبه کاتی که گرفتی ابیت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نا چی پشتیوانی فاطمه بکاتو تو ربیت اچید هر دوکان بانگا که قصه شیرینی ان بو کاتو پاشان کومله به بابت دینی کان و روحی کان پرورده اکا پیان افرمه لشاو ام وردانه بخوینن بوی آسوده بن کواتا لیره و ام ارکاکت کواتا دای کوباو ارکی زور لسرشانه ام دای کوباو که ابیت دایکو باوک کان سیری پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بزنن چون سیری پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که فهمت کرد لیتی گشتی او کاته توای بکیت رباز لبر رباز و برنامه جیان کاتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لبر کچکی هل اسی ناو چایو کچکی ما چکا لشوینی خوی دین چن مهم باوگ اثوابیت یعنی يعني ايه مو معناه اگر بير ما نبي باوك ما اگر سكوتي كي وايل قال كردبين لبير ما نشوا
0: او رجا جنبوا
3: هل لبير ما نشوا يعني من بير ما باوكم او موقفاني كباوكم هيبو بران برم كمثلا مجوري سيري كردون زور جيد الخوشين بو مثلا كاتيا كبيني ويتي عبادتي كمان كردو دس خوشي لي كردوين هر لبير ما ناتش لي ادغا ما نامن تو كواتا بتايبتي جنجي امرو ابي دس خوشي لي كي بارك الله لي كي ما مصين اما جيان بيكر ككاتي دعاب وما كاد دعاب او كابي كدس اجري نصيحتي كالي بيغمر خو اوصيني وصيت بو يعني رينو مايم بك امش غاريمك بيغمر خو تشي بي افرمي بيغمر خو صلى الله عليه وسلم او مان بي لك منال كان من بمشي وازه پروردگين پروردگين بو سردمي خوين ابي منال كج بتايبتي استا بو امهمو الانغاري كه اسه هي فيسبوك هي سوشيال ميديا كان اپا كان هموي تندرا و بوي كوا انسان اغراق هي گورو اغراق نه گنج هب يعني هلا سي هتاس دو ساعه وي بده سوي فيديو لا فيديو ناي پرين هموي سيركا اي اما كسي كي بتمنى لو شي كاريغري كلا وكيل سردانه بس گنج كاريغري مباشر لسردانه چونك اما زور زور نكبتا يعني تو راستو خوت واني بركوتو بلقل اوي كي بيني خالي كتر پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم او كگرين بو او بوكا پيشتر اماجم پيكر متمانه دانه بمنال منال كج ابي متماني پيبدي بلام كاتي پيلي بر پرسياريتي خيت استو يعني داني بر پرسياريتي بگنش بكچان بقران زور گرينگا بوج يعني استا پروردهيك بلان بر پرسياريتي شپيبدا امرو اچين بو فلانه شوين تو خوردنك درستكي بو نمونه لبه باش تگش جوان نبه لبه دست خوشی زوری لیکم مالم آفرین اوشتا اما فلان کس کردو تی بوی هست بخوی بکا کاتی تو امد بو دروس کرد کاتی که پی الی کرداری بکا بگیو تکا بو چی صحابه ما مثلا اما جب بو بس 11 سال پیغمبری خوا او شرشی تو مار کرد بو شرشی کی تو مار کردو حتا ایسا میجو بخوی و نبینی و قطیش نیبینی لبروی که خوی بکردار لگل خلکا بو خوی بکردار اخلاق کانی بیان اکرد ندرودایی که زور مهم کاته باسی رحمتی پیغمبر اکری باسی سوزی پیغمبر خواه اکری صلی الله علیه وسلم افرمی لمجلس آبن پیاری که دشته کی خوارده که اینه با پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم لشونه که افرمی عینب با لشونه کشا اوی که من بیرم ما بی الله کالک با الله که بایه هنه پیغمبر خواه دسی با با الله ای پیغمبر خواه لی موره گری الله بله لی موره گری و دسی با با یک دانه خات دمی دعای هموی اخوا صحابش بيان سري بيغمر اخو هر شي كي بو بي بشي همي ادا لبي
0: جور ام
3: اي حضرت عمر كليه برسي دو اي وكر دشتك يك اروات ولا خوشانه غاره داك بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم دياري كي برغرت خوار دي شي الله ني بيغمر اخو اما سر لما شي بو تو حرجك بو تو دائم داو تبي اي ما يس بو خو خوار افرمي او بياو زور دل خوش بو كمن بو شو ولي مورجر بس ككرد مدم وند ترجبو ترسان بيدم بيكي اللي او بيخوان او تابدا بيكا او دلي بيشيت بو يكستان نيخون خوم خواردم او هم ترشيه كاتا معيدي سيم اخلاق برزا لبر خاطري او دلي او نيشي بلام ايما هاو سرکان براکان باوكا كان لما الله اگر كشكا يا خيزانك يا كسي كي خواردن دروس كابا جوريك بي نا دس خوشي لينكا ناو شاوي ليب دا بيكا بس دس خوشي لينكا بس قصي ناشيليني بينا يعني سيرك اها كواتي ام بيسما بمروحي يعني روحي برنامجي بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم اويك هلي قرت لو اخلاق جوانا او كات ام خوشويسي من كاتي غير خوارني دروس كم من خو مزانم سيره بونمونه كهوسن بلا دس خوش ولا خوارنا كات خوشه لي برس مسيرني الله نا عيبينيا يا بي خيال نا عيبينيا كوا الله من اللي روينا بم يكسر خوشويسي كم بو زياد ابي نك وي كوالي دور كومو اما بيامك بو همومان يعني بو جن بو بيا بو كج بو كر كابي صفتي بيغمر اخو صلى الله بو شي خلق القران بو شي وانك لعلى خلق عظيم بو افرمي من هاتون بو كوتاي بين بها بلاكان بها بلاكان لا ايما براسي امره لهمو كات زياتر لهد كات زياتر بيسمان اخلاق بيغمر صلى الله عليه وسلم لنا خزانه كان مانو لبيني دايكو باو كوكتو كان مانا هبيتو دروس ببيت
0: دستان خوش بزاس ماس كواتا اسما خزمتي دكتور حسن او پرسيارة قننگا اكم كاكات اوها توا سيري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بكين مشروع بروجة بلام ام مشروع ام بروجية چون بكين لا منالا لا غنجا لا غوريا لا پيرا لا افرتا لا پياوا لا كومالغاي ايمو كمسلمانينو كومالغا كاين تريشو و ابو دري خوش ما بيت الرحمت اما مشروعات ده ضروره دسبيب كاينو وهموما للعين خومانا وهذا شيء ئەمەش ئەبرە بەرێت
4: خۆی لە هەمووی گرنگتر وەکو پێشتر هەموو کۆی ئەم بابەتانەی مامۆستا باسییان کە مامۆستایان باسییان کرد هەمووی بکرێتە مەشروع و پرۆژەیەک بۆ ئیشی لەسەر بکرێ و خاڵە سەرەکیەکانی دیاری بکرێ یەک لەوانە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئینسانێکی کاملە وەکو ئینسانێکی کامل مامەڵی لەگەڵ بکرێت یعنی هیچ نوقسانیەک لە ژیانی پێغەمبەران نیە فێری هەمومان فێر بکرین گەنجمان پیرمان ژنمان مناڵمان کە ئەم نمونەیە خوا ناردوویەتی بۆەوەی ئێمە تەماشای بکەین تەمەن زۆر دەوری هەیە پەروەردە بە تەماشاکردن و لاسایکردنەوە زۆر فەرقی هەیە لەگەڵ پەروەردە بە قسەکردن تۆ کەسێک کە بکەیتە قودوەی خۆت لە ژیان تا لاسای بکەیتەوە زۆر ئاسانتر گۆڕانکاری لە هەموو لایەنەکانی ژیان تا دروست ئەبێ وەک لەوەی کە بەس بە نووسین بێیان بە خوێندنەوە بێیان بە دەرز بێ خەڵک زۆر لەو شتە بێزار ئەبێ و بەڕاستی ڕێگریەکان لەبەردەم ئەو ڕێگریانە هەمووی لا ببەین مەسەلەن ئەو شەکلیەتەی کە هەیە لە تەماشاکردنی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەمە زۆر کێشەیە ڕێگریەکی زۆر گەورەیە خەڵک یعنی بەس وەکو شەکل وەکو شتێکی شەکلی نایکاتە فەرق دەکا لە بین عیبادەت و معاملات ئێستا ئێمە لە معاملات لە عیبادات نزیکی 500 ئایەتێکمان هەیە بەس لە معاملات 6000 ئایەتمان هەیە تەقریبا یعنی نابێ یعنی تۆ کە نوێشکەری ئەبێ چۆن لە مزگەوتە عەبدی خوای لە بازارەکەشت هەر عەبدی خوابی چۆن لە مزگەوتدا سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم تەطبیق دەکەی دەبێ لە بازارش سنەتەکانی تەطبیق کەی لە وەزیفەکەشتدا تەطبیق کەی وەکو سەرۆکی وڵاتێک تەطبیق کەی وەکو فەرمانبەرێک تەطبیق کەی وەکو گەنجێک تەطبیق کەی جا جاری وا هەیە مەسەلەن هەندێک گەنجمان ئاوا پەروەردە کردووە کەسێک مەسەلەن پانتۆڵەکەی کورد بێ ڕیشی درێژ بێ ڕزم هەیە بۆ ئەو باوانی کە جوان سنەتیان تەطبیق کردووە بە هەموو لایەکەوە بەس مەسەلەن ئەو شەکلیەتە زۆر بۆتەوە زۆر بووە
0: سەرەبەزدار نەبێت
4: بەڵێ مەسەلەن دێ شەکلی وەکو مەسەن دێ وەک پێغەمبەر لێکا صلی الله علیه و سلم جلەکانی وەک پێغەمبەر لێدەکا صلی الله علیه و سلم سیواکەکەی مەسەلەن هەمووی ئەمانە بەڵام سیدەکەی ناخی پڕە لە ڕق ڕقی لە مەلایە ڕقی لە شێخە ڕقی لە داعیبان خوازە ڕقی لە
0: دایک
4: و باوکی خۆیەتی دایک و باوکی بە کافر دانێ مەسەلەن سیر دەکەی سەلام لە کەس ناکە مەسەلەن تەقیسی دەوروبەری خۆی دەکا یعنی کیبرێک لە دڵیدا دروست بووە هەستیش بەخۆی ناکە چکە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم تعریفی کیبر دەکا زۆر تعریفێکی جوانە کە زۆر بمان زاری وا هەیە دەبێت تەطبیقی کەین پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ الکیبر بطر الحق و غمط الناس کیبر بریتیە لە ڕەتکردنەوەی حق و بەکەم تەماشاکردنی خەڵک سیر دەکەین ئەم شەکلە سیر دەکەین پێیا بووە مەسەلەن لە ناومان هەموو خەڵکێکی پێ خارجی سنەیە خارجی تەطبیقی عەمەلی سیرەیە لە ڕاستی داوانی ئەو ئینجیل لە لایەکی کێ خۆی وێران کردووە کە هاتووە مەسەلەن هەموو کەسێک بەچاوێکی کەم تەماشا دەکا مەسەلەن بەڵێ جاری وایە ئینجا تەحەزوب و خۆپەرستی و ئەوانەی کە ئەو بە حەرامی دانێ زۆر لە خۆیدا هەیە زیاتر لەوانەی کە لە حەرامی کردووە لە خەڵکی کە زۆر بابەتی کەش هەیە یعنی بەڕاستی گرنگە ئێمە بکەینە پرۆژە سیرە یەک لایەنەکانی جیابکەینەوە
0: دەسەکانت خۆی زۆر سپاس دکتۆر جێبێ مەسەر بابەتێکی ترکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کاتێک کاتێک بۆ مەدینە ئیتر لە مەدینە ئەگەر سەیری سیرە بکەین لای جەناب تارۆر و ئاشکرایە پێنج لایەنی سەرەکی تێدا جگە لایەنەکانتەوە منافقانە و مشرکان ئەوە مهاجر و ئەنسار لە موسڵمانەکانە ئیتر ئەوە ئەم پێنج لایەنە هەبووە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم جگە لەوەی کە فەرق لە نێوان بیر و باوەڕە هەبووە بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هەر لێبوردەی هەبووە ئەمە سەرباری ئەمەی کەم باسی ئەکەم ڕۆژێکیان من ئەوە لە تورکیا بوون لە بۆ خوێندن پرسیارە لە مکرد ئێوە لە کوردستان لای خۆتان بابەتێکی حەزەکەین بگەینە ئەوێ و کۆمەڵێک شت هەیە لەوێ وتم فەرم بابەتەکان چ باسی بابەتێکی خۆیان کرد وتم وەڵای کاکە بەم بەیەو بڵم نایشارمەوە لێ وتم ئێمە لای ئێمە بەڕاستی ئەوەندە حەز بوو ئەوەندە لایەن هەیە ئەم بابەتی ئەوە ناتوانێت لەوێ جگا ببێتەوە لەبەر چی لەبەر ئەگەر بیدێتە دەست مەثەلەن من سەر بە لایەنێکم چوار لایەنێتر نەیە بۆ لای من ئەو نرقمان لێکتری ئەگە بیتێکیکی تر دوایەتر نایە بێ بەڕاستی بەڵام ئەمە نمونەیەکی بەسد بکەم باسم کە بەڵام أبين أم كرسانة إما براسي يعني ببشني اللي ويك مثلا أم فلان لاينة أم فلان لاينة هموش من رتشابي أو ناكي كحق مني بيوي أما إنسانة كبيغمبري خاصة صلى الله عليه وسلم كآيتي بودا أبز التخوارة كنتم خير أمة أخرجت للناس بينا فرميت كتو لبو

0: قد خاجر انسان بزياز درس كتو عن لروح بهالوزي شوا هيز دون فرق حتى او ان زم تشين و تشيك نينا خاجر زياز شفا قطعا او لا عظمتي خاجر يعني ان في خلق السماوات ومن ايات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ودلاله عظمه خاجر كواتا انسان دبي او قبول كا مبداك يزوزون بخوش ولا او بم خوش بيش حديثي بس كان بسال باب بلن احترام وتقبل الاخرين كما هم وبيغما صاصم او يزوزون تطبيق كريا لقال وكوزام تفرمي سن اوكي لسيريك فعلا عقل انسان راد اقري سروش منافق كان كوا خراب ترين سيني كومال كان خراب ترين سيني كومال كان هم شويك نوجي لسرك انا كو يعني اللي هم جاي لقال جاي ودوا نوجي لسرك لقى مسيحيه كان طبعا بيز قالوا آتي زوزو غريب هي الأري مسيحية كان كفعلا قرابتش قال لك زور هي مروزو شي لو مسيحيان محاضرك مداهم وآتام بيرها تو لخوم بيسر سام بس كوم الله مسيحي كان نزران لسيري زوزو مشهورة كدين لاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم او اندا تعاطف او اندا حوار هبو لمزقوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دانشتن ولا كاتي نيو شكرني مسلمان كان رويان لما كيك نيو جكر رويان لبق بيت المقدس كن نيو جانا كان و با ورك استا مسيحي شي مسجدنا ما يبيني بخو بصليبه لو اني اما براسي زور باش تقبلينك في مصر سنك تقبل لك زور بخويا هنا نو لوش نيو جانا كر كواتا تقبل كردن او لبر خوي غور مروفه كان بزياز دور كان في مصر صلى الله عليه وسلم بسطاسطي او التطبيق كريا وصحابه كان زوزه باش لي او بينا لي فير بينا لسيري اوكي مقطعك يا زوزو نازدارة ابو زهل كسرو تشي همو يعني كل رمز الشرك وكل اجرام لاسلامتي كركي مسلمان بنا عكرمه كعكرمه دي مسلمان بي في غمبس اصلا فرمسي ده فرمي لا تسب ابا ده فرمي قسام بابي مالي يعني سكيت لموضوعنا غوري ويكن هوني ديك دين ولا سروي كوا تقبل كردون وحوار وانا يعني فعلا زور ممتع وخوشه حاليا لو هوليري ام برادرش مسيحيم هي زينا يوتيا ناي عمر فاروقة هر عمر نيا عمر فاروقة على مسلمان عمر فاروق زوزو كما بس ام مسيحينا عمر فاروقة زين عمر فاروقة لساتيا اوك هي باسي زابت حوار وقبول كرنوا
1: اللي بردي بالله
0: عمر عليه الصلاة يعني خوي يقول لي راضي بإمام عمر وقت خو قدس بشخصي تسو فتح كلام دري لين دري أوشي نسبي قلت العهد العمرية باور كمسيحي كان لو خوان اوها باريس قال لك كان نسيان كان اون دي امام عمر باريس قال لك لو حتى روجي او رومان مقدس تري كان يسي مسيحي كان كان يسي قيمه مقدس ترين يعني حتى اورو امتى داينا كلي لك لدس مسلمان دزاني حتى اورو دزاني لو لبري حمايه لدس مسلمان وازبي مسلمان حمايه كنيسه كنيسه مسيحيه كان كانت لو زياده سيكاتو كذا قبلنا بالقبول كيو
1: مش بردي بيغمبري خاصه
0: طبعا اكيد
1: والا دست کانت خوش به زاست دکتر جان دکتر عزیز جان دم خدمتی برستان و باس لوا کم طبعا پیغمبری خواص علیه السلام جگل وی که ارکو واجب ایمی ایماندار پیوسته بار رگانی که خوی فرمانی کردوه که خوی گوره فیری کرد اوش فیری ایمی کردوه صلی الله علیه وسلم که پشگیری لب کن بلام جگل وی که اگر ایمش پشگیری نکن ارچنا دخولک ما ماوا خوای گوره خوی چون پشگیلن پیغمبر اکاتن صلی اللہ علیہ وسلم
2: پیش وی کاتا که پیاو دیه که حدیث که انس رواتی دیه که اهل بادیه بسیار دکا لپیغم صلی اللہ علیہ وسلم دفر مومت الساعة پیغم صلی اللہ علیہ وسلم دفر مومت وما اعددت لها عربکا یا بادیه کدری ما اعددت لها الا انی احب الله
3: رسوله قال انك ما
2: مع من احببت
3: اوانيك خوش الدبن والصحابه كدانشتينا يعني كدري زور متاثير دبن دارين ونحن كذلك قال نعم او زدرين ففرحنا يومئذ فرحه فرحا شديدا يعني زور زور بوي دليان في خوش بوا خوي قورا دفاع لو بيغمبري دكا صلى الله عليه وسلم بهمود زورك كاجر بابرين مسلمانانش دفاع لينا كان خواي قورا بخوي
2: يا كم شرط خواي قورا
3: في همو جنون دك على سبيل
2: الله صلى الله عليه وسلم فرز ما تذكر كافر كان وتيان مجنون وزدوجي خواي قورا فرز ما أنت بنعمة ربك بمجنون
3: ودفر ما صاحبكم بمجنون ودفر ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أتادواي وخواي قورا

0: بجيري لا راز
1: بويو باتشي او بيغمبري دكا صلى الله عليه وسلم دفرمي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر وهروها
0: خواي قورا دفرمي او قسانيك او بيغمبري دكا ديكاتن همي وحيا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي
1: وكاتك
0: بباوركان بابتر وتبخير بوزاخ وصف پیغمبر ده كان صلى الله عليه وسلم ده فرمي ان شانئك هو الابتر واخوي قوله ده پیغمبر ده فرمي ما ودعك ربك وما قلى وده فرمي ان كفيناك المستهزئين اتا دواي
2: سوس باس انكم سوس باس بو دكتوراني برس بو دكتورانو ما وصاني برس دستان خوش بيش باس خوي قوله هر كلمه كتان در بريب ان شاء الله بجهاد شي قوله بهم تاني حساب بيتو دستان خوش بهي باوي ام برنامج لدان برنامج سيري پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم بكينا مشروع و بكينا بلانيك لبو جياني روجاني خواه منو و خواهي قورا بكاتا ماي خير و بركت لدين دنيا قامتي حمولايك بخواهي قورا تنسبرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: هر صلوات یک کتو لسل خواد دجا رحمت و برکت
1: مامسا لبرانبر صلوات دان ایمه چی وره گرین اکاته که آسانترین شتا بو سر زمان که کره نکاتو دگره نه وقتی که نه دانشنی یعنی لهر کاته که تو توانی صلوات بی بله هم لبرانبر صلوات پاداشتا کان چین
0: بله او خواه رب العالمین ده اوانده ایک تو صلوات که تو رحمت و برکت بسلام بارینی اما ده محمدی مطلبه صلی الله علیه وسلم کتو ده اوانده مقابل با من روجیه بلای کمو روجیه هزار صلوات هم دلم خوشه که ده هزار جار خواه گوره رحمت و برکتم بسلام بارینی انجا لا وتارا ولا كتيبا ولا ما رنا هزار كسموالي كردبيكا روجي هزار صلوات من بو خوم تجارت لقل خوا حسابي كم روجي هزار كس يكي هزار صلوات اما مليوني خوا زربي ديكا اما ده مليون او خوشم ده هزار اما خيري ده هزار و ده مليون و ده هزار صلوات روجيك لا شوي كان لشواني قدر بيش دو سي صال لمزقوتي كردستان لسليماني وتارم هبو سعاد دوانزه دسم پیکت تا دوانزه و بیز دخو دوای دو مزگوتی ترم هبو بپل فریاکو رگاکو کاتک کما اوی خوا حافظی اکردم و تی والا او که کریم ایشی پیتا یکی که اهلی مزگوتو فرمو که کریم و تی والا من سالی پار که ها توی باسی صلوات کردو روژی هزار صلواتم لسر خون پیویز کردو لم شوانا به خدمت رسول الله گشتم ام لاولای ماسکت خفه ده خون بو زیاتر ماش نکت یوتم برا بردام به ان شاء الله زیات اشی بینید و زیاتری چی ماچکا ام پیوند یا روحیه یما لا خله گل هیچ مردویا که امنیه من سلامی بو بنیرم پی بگات یستم با موبایل
1: جوابش بدری
0: بله جوابش بدت او موبایل جنابت ک لگل امریکا با لحظات قساکی اما بشر دروسی کردو خوای رب العالمین ملائکتی تایبتی داناوا هر کس صلاة و سلامی بو بنیره پی اگات و جوابش ادری توانه بوی براسی ضرور ایما بو صلاة و سلاما که پی اگات زیاتر بجین لگالیا کابرایا که ناوی ملا رضا حفچیا اما امام خطیبه که لسوریا اولا ویدیوی که باسیه که الیت خالي جنا كم ناوي سلطان حاجي محمد سلطان
1: بل
0: لحلب بيش سي شر سال ايوس تشي بو حاج علي هرشي هاد بولا موتي ما موسى هرشي ام بيني علي سلام ام بقينا برسول الله يا من امهم نام لكو بيره مني يا ما نتيشه وتي تشتك فيركم ايشو كدا سام بيوتي بالي وتي هر کس پی وتي سلام من بگينا برسول هل يا بل يا رسول الله وفلان كه سلام عليك جاوتي اگات وتي تعقز جي تو بيك وتي سي شمبو بين شما بيان كه هاتو بگريا وتي ام شول خوما منو تول باب السلام اچوينه جورو بومز گوت كه پیغمبر صلي الله عليه وسلم لي رسول الله دانش تو بلغ اصحابه كمني بيني تو حاجي محمد سلطانتم بله فرمي سلامي همو اهل حلب پيگشتو سلام عليك وتي تمنيج لسر من بر باسم كرد ام صلاة و سلامة كبو خوش وستاقات ام علاقية جا خلقان كان فعلا قيشتونة او بلانة مثلا دا پيرو پيرو مردوا هيا امن دا صلاة زور بيشو بخزمت پیغمار اگن دوليان خوشا صحابة اك فرموه پیغماري خوا اگن من يق لسر چواري دعا كانم كم بصلاة لسر تو چون او تي دس خوش بي اگن نيوا بي دس خوش بي دوایی تی اگر هموی بی، و تی دی خواهر چی دیو بوده که وقتا چی من دسته که بی؟ یعنی دعا قبول بون، جب جبونی ایشا کن من چون که او دعایی که با صلوات دست بیب که او دعایی لنا و رسول آخری از صلواتی بی او دعایی چون که خواه صلوات که وره گره ای خو بینکی ترگ نکه، بینکه شیلی وره گره لبر اول لگل دعا کردنا صلوات دان ضروره و چنه بتوانین براستی برانبر به ما کم ترخم نبین من بو خوم لتجربه جیانی خوما وکو داعی سپاس بو خواب 53 ساله بردوام دعوه و نوسین و امشتانم مشغولین بو بله. رنگ روژی 53 صلوات ما بی حتا ما مثلا مظهر هیلا مزگو تلای شاری سپیوا کتبی که لسر جنابی باکی شیخ نوردینی مفتی در کرده بو بای نردم به دیاری من زورم حزل جیان نامه زور بدیان جیان نامم خونتو هی کرد و عرب و امان ایتر لو جیان نامه بابتی که تیابو تأثیری تیه کردم که علیه افرت یک لحالبجه منالی نا ابو لو کتی بابا سی کردو رسول الله چه تخوی افرمه بچو بولای شیخ نوردین مفتی پی بله با دعات بو کام مناله بی باو ناو نشانه چکا دایما خوی بوی بزانی راسته ابی ناو نشانه کتابه که اوی که چی بولای او ازانه یا کسی تر نازانه بوی کس درونه که بدمیو باو ناو نشانه که روژی هزار صلواته علی سر من که ات پیاله اویش ازانه راسته که چکا کس نازانه هم روژی هزار صلواته خوانه بی تمام پیغمبر صلی الله علیه و آله غیب نزنه بس خو اگر دلی که دو بویم جنب زنه خو کراسته دعای بو کو دعای نو مان من علی به و هنه تو نای شی بو انه لوی و تی گشت مو کو رسول چی نه بو باشا با من دعای بم شو روش خریق بم من روزی چن صلوات هم لسل او ذات مبارک هزار صلوات اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا محمد با 20 دقه بنی و سعد من ام صلواتان ام لسیاره به هوی امشتا الکترونی و یا با لمالا و با تزبیح مثلا هر هزار صلواتی خومه ام بلام وکو بلای امیش وکو ویردیک ضروره بو اوی هم چکا اگر تو صلوات لسر بیت خواه گور صلوات لسره صلواتی خواه بو چی باشه هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور تو لتاریکی کان یت درو برو نور
1: بله
0: ما مسع عثمان هيا لقلازه اندام پرلمانیش بو برای خومانه بو جرام اوتی من لهشتا کانو آنا لقلازه که ام صح و مبارکه دسی پی کردوا کسی لخوم بتمنتر نبو توجیهاتی لیور گرم بلام زور صلواتم ایا او وکو موجیه اگبو بو اخوال لتاریخ کان دريكه ابو روناكي وفرقاني اياته ويجعل لكم فرقانا اها ويجعل لكم نورا لبروا وتي من صلوات وكما مستايق بو من خوي غوره كراساني بو
1: كدم
0: دليل ابو يك اشكاني بك حتى وتي كرتك لخوما لباسك ابو شنو بو خدمه رسول الله وتي كتشوين درخته اواق كي خواره بيتو بو عرزه اكشي وتي لسر اوا لقال ابو بكر وعمر دانش تو يا مش شنو خدمتي وثمان يا ملك كردستان ويا رسول الله هاتين بو خدمه جناب تو او انا قصو باسو هذا دعاي كتاب وثمان يا رسول الله اگر اجازه فرموي اما اقرين كردستان وتي زرد خني شكر وتي دو سه جار من امام دوباره كرد اي زرد خني شي بو كردين بر دوام زرد خني كي پیغام ساسم لبرچاو او ما مساوس مالك لازم ما هو خوي بو مني باس كردو ام علاقه روحيه ام ربط روحيه لقلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم براستی ضروره کاری بکین بما ناسه
1: بل
0: یعنی مثلا نمونه کی تل سره و عرض جنابت کم ما مسمى لعب الكريم الصحابه هي له وليره
1: بل
0: است تمانی سر و حفتا کانا نخوش و دنگی درنا و بس پیاوی که لا نزکی علی الله احد پیاوی که مبارک ام پیاوی من والنما زاني جنا من زور شومتا هولير يعني لا يغاسب انسان صار منها شوي هولير ودهوكم كردوا او صحتي شي باشم تاني بتشم بلا بداخو يعني درنگ زاني لم صالاني دوايا جاري كان لقال جناب الدكتور عبد الواحد السردان مان كنت اما يعني جرا ولا وتان ما مسمى لا عثمان كي للدروي هولير بس ناوي ملا عبد الكريم بستويت النازاني كي ونيديوا اتشبو عمره كلا بر مرقدي رسول الله أوستي سلامك وكو همو كسي كتر ببي اوي كس بي وتبي حل أخوي وعلي يا رسول الله ملعب الكريم صحابة صلاة ليك سلام ليك حل يا أخوي بخوي علي كورجا كي علي أي ناسي كي علي جوابياتو هر خوي اللي قل خوي دعي كاتو وبما مسجر أبو وتي والله شو لخو ما هل لو شو أنا وستابون تو رسول الله برامبر مستابون رسول الله فرموي چون برای خوب ناناسم چون جوابی نایم ام درجه اما به چی گشتوه تی ایشی با خواه کردو ام که برای شتی که با خواه کردو که ام درجه پیین که هم لسلاوات دان هم لوی که شوی پیغمه ساسم چه تخویله با دراوسی دوکان در او دوکاناری دراوسی مزگوت برو پی بله با سلاوات کانی کم بوتاو ولا اچه بولای بیانی سلامکا و ما مستای خواه بخیر بفرمو والله هم شو رسول الله پیامی که بون اردوی افرمی با صلوات کنه کم بود و تی دستی کرد بگریان و تی والله راست افرمی دو سه روز مشکل عائلی من هست صلوات کنم کم بود و ام پیوندی روحی لقل آوزات مبارکه که مع علاقه من براستی تا کوی لقل آوزاتا ما مسمى لجمیلی خو من بر رحمت به لە گەورەیە مامۆستااب و چاوی نێبینی ئیمام و خەتیب و قورانی لەبەر و خزمەتێک دخزمەتی بەم دیە ئەکرد ئێمە وەقولی عمل و فەسێر اللهعملکم و ڕسول و خوات بینێ بە پێغەمەری شگا ساوەسەلم ئەگەر ئیشی ئومەت ئەڵێن حەدیسەکە زایف بێ پێگا ئیشی دوعاتە حتمەن پێگا لەبەرەوە داعەکان بە سەڵاوات و بە ئیشکردن بۆ ئیسلام ئەناسێ بۆیە کەو کەسەی ئیشی بووکایەکی کە مەلا جەمیلە کاگوسامە ئیگێڕێتەوە ئەڵێ ڕۆژێک کابرایە کات بۆ مزگەوت بۆ لای ما باوکم وتی مامۆسا ئەمشەو لە خەوما ڕسول الڵام بینی داوای دوعای خێرم لێ کرد فەرمووی مەلا جەمیل لە هەولێرە بۆ هاتووی بەلای من ئیتر ئەڵێ باوکم شپرزە بوو بێتاقەت بوو چووە حجرەکەی خۆی تێرگریا هاتە وتی قەرزاری ڕۆژی قیامەتم بە لای کەس باسی مەکرد هەتا نەمرد باسییان نەکرد ئەم عیلاقەیە بەچی دروست بووە گەنجێک پێش دکتۆر محەممەد ڕاتب نابلووسی باسیەکە پێش سە ساڵ زیاتر بیست ساڵێک بۆ چۆتە مەدینە ئاسان بوو ئەوسا مانەوە وەکو ئێستا نەبووە ئیتە دڵی خۆشە لە مەدینەیە و لەوێ خزمەتکاو ئانەی نزیک بێ لە پێغەمەر دەستکیەکەوێ تۆ لە مەدینە بمێنیتە و خزمەتکەیت و ئەمانە حتا پاکستانی شتەیە کێن لەوێ ئیشەکەن بە پارەی کەمیش ئەڵێن بەو شەرتەی پێنج فەرزە ڕێمان بەم چینە مزگەوتەکەی پێغەمەر نوێشکێن بەس نزیک بین ئیتە مشکیل هەمان نییە عیلەکان وابزان پاکستانی 1970 ساڵە لێ با و خۆیان و با و باپیران نانەیان بە خەڵک خزمەت دەکەن شەرفێکی گەورەیە دەست کەوێ ڕسول الله لە خەوا پێە فەرمێ تۆ ئەگەر لای من بی پێ ناگەیت بڕۆرۆ لە شارەکەی خۆ لەوێ خزمەتکە یەتەوە بۆ شام لە سووریا لە ئەوێ مەدرسەیەکدا ئەنێ هەشتا دانە ساڵ خوا عمریاتێ هەشتا دانە ساڵ خەڵک فێری ئیمان و ئیسلامەتیەکەن ئەڵێ تەلەبەیەگە هات ئەوی کوڕم کوڕیکی کوڕی فڵان ئەو باوکت و باپیریشی لێرە تەلەبە بوون هەشتا ساڵ زۆرە دوو جیل سێ جیل لەوەیە فێر بوو بەس ئەم کەسە بەچی پێگا بەوە بۆیە بەڕاستی ئێمەش مەسە ئێستا ئێمە بەم بەرنمەیە خزمەت بە ڕسول الله ئەکەین بۆ سەڵاواتەکەی منی پێگا کە لە نیو سەعاتە من هەزار سەڵاواتەیەم هەزار جار ئەفەرمی خویە دەجار دههزار جار سەڵاواتی و ڕەحمەتی بەسە ببارین بۆ ئەم بەرنمەیە من سەعاتێ لەم و پێشەوە تا هاتوومەتە ئێرە و تا لێرەوە تا ئەوەنە دانیشین دوای بڕۆرەوە من دوو سەعات سێ سەعات لە کاتی من ئەبات ئەم دوو سێ سەعاتە من 1500 سەڵاواتم تیا بۆ ئەوەی پێگا بۆچی ئەمەی پێناگە
1: زۆر باش بەڵام ساڵا حەز ناکەم قسەکانت پێ ببڕم پرسیاری ترکەم دەمەوە بپرسم کە ئێمە بڕیارمانداوە پێغەمبەر بناسین و خۆشمان دێ بەس چۆن بزانین ئەو ئێمە دەناسێ و ئەو ئێمە خۆش دێ
0: ئیتر کاتێک کە تۆ لە شەرنی هەموو کەس بیبینێ شەرنی هەموو کەسم و بەشیراتی بۆ بێ بەڵام ئەوەندەی کە لە فەرمودایە ئەفەرمێ نزیکترینتان لە من لە قیامەتە ئەوانن کە ئەخلاقیان بەرزە ئەوانن کە سەڵاواتمان زۆر لەسەری بەو فەرمودەیە ئەزانین ئێمە نزیکین لە پێغەمە ساوە سەلم ئەوە بۆ هەمومانە بەڵام کەسانێکی شەند کە ئەیبیسینەوە ڕسول الله وایان پێڵێ بۆ من و تۆشە ئێستا مەساکە ڕسول الله بە جەنابت بفەرمێ فڵانی برام ئاگام لە کارەکانتە ئاگام لە بەرنمەکەتە بۆ نمونە دڵم بە بەرنمەکەت خۆشە زیاتر دڵخۆشم کە خوا دڵخۆشەکە ئەمە بۆ کەسێکی وەک جەنابت هاتووە ئێ بۆ منیشاتۆش بۆ منیشە خۆ فەرقی من و تۆ چییە هەردووکمان خزمەت بەم دینە ناکەین لەبەرەوە ئەم و بەشیراتانە کە من تا ئێستا دوو بەرگم لەسەر ئەوم و بەشیراتە ڕاستانە دەرکردو ئینشەڵا بەرگی سێ هەمیش دەرەکەم ئیتر کە تۆ ئەمانە ئەبینی کە خەڵکێک بینیویانە سەڵاواتەکانی پێگا کە خەڵکێک مەسەلا و بەشیراتیان بۆیە ئیتر من و تۆشین فەرقمان چییە مادەم ئێمە لەسەر ڕێگاکە بین مادەم لەسەر عەهد و پەیمانەکە بین وانە عەلا عەهدیکە و عەهدیکە مەستەطەعت ڕاستکەین لەگەڵ خۆ پێغەمبەرە ئینشەڵا ئێمەش هەمان دەرەجەمان هەیە
1: ئینشەڵا مامسا ئایا تەنها سڵاوەتدان بەسە بۆی کێمە بیسەلمێنین پێغەمبەرمان خۆشەویستە لە لاوە لێ سەلم و ڕۆژانە مێنی بۆ کۆڵێ ڕەفتێکی ڕاستە و خۆمان هەیە لەگەڵ یان گرنگە لە پەنامەشا ئەم سڵاواتە لە ڕەفتارمان لە کردارمان
0: بەڵێ
1: ڕەنگ بداتەوە
0: ئەگەر ئەخلاقیاتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ڕەنگ نەیاتەوە مانای ڕاست ناکەین لەگەڵ خۆمانە ئێمە سەڵاوات چییە ئەڵێن خوایە خوا فەرمی ئێوە داوای پایابەرزی بۆ بکەین ئێمەش ئەڵێن خوایە خۆت پایابەرزی کە بەڵام کاتێک کە بە من شتێکە کرێ بۆ نمونە اسا وتارك اللي را بيشكشيكين يا لا اونلاين وتار مان هي يا كتابه اينوسين يا خير وصدقه كايكين يا لما عملوا معامله مان لقى خلقا افرمي زردخانه بكم مزانه كلمه كي طيبه بكم مزانه بحر شي بوتكري لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا وسعها بتشي بوتكري بين بيغمر سرخي چونك ما دام تو داوي سرخسني كي الاخوا اي باش تشي بخوتكري اي توشو بيبيكي يعني اگر نمان كردو ايما پیغمبر من صلى الله عليه وسلم باوي كأتوانين معنى راس ناكين اگر ما بس معنى السريخين اتوش ورا دز برشتيك باوي بهمو معنى بتوانين وكو الله بردرشتك بخين وجي خوي
1: زور باش ما وصا او نفتاراني كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل خزان لقل مالو مندال لقل بتاب يكان لقل هاولا كاني خوي كردو يتي تاچن گرنگ ايما لجیانی واقعی ام رومان دا رنگ باته و ایم رنگ روزانه او مجمر صلواتی برسته لی یعنی انجامی بدین بلام لناو مالکی خومنا گیرودی کمالگ مشکلی لگل منالکان من رنگ قسمان نبی لگل هاورکان من لشونی کارکل سرشتی کی بسید سالک پیوندی من نبی بیکو تا چند گرنگ یعنی لم شوازه معاملان من ام صلوات دانه ام خوشویستیه برجسته بکن بکرداری
0: خوی ام دینه بو چی هاتو ام عبادتانی بو دانه و ام عبادتانا مسا اوی برو جو بیو لقصی خراب نی جارتو برسیتیو تینوی تکی بو امینه توانه اوی مسلا خیر بکاو منت که بطاله بیتوانه اوی نویش بکاو بو چیه وسجود وقت تری بنزیگی کاتو لخوا و ابی لجیانا رنگ باتو من لو تار زور جارو تو ما و اوی لا بحال من اگر دینداری نبی بحال و من ابی دینداری بی بحال أبي تو ديار بأما سماهم في وجوه من أثر سجود لا دمشاوية ديار أما كسيكي لخواترس ومتقية چونك بو خلق بمين برو دينك يعني لا خوش ويستبه إذا لو ولاتاني أندونيسيا ومسلا وبنغلاديش وبعض الملاتانا إسلام بچي بلاوتو بأخلاق جواني بازرگانا كان جابوه براسي أبي أما لخمي أوابين لا اسلامتیا گشونه تکو رنگ یاوتو لجیان ما نه رنگ نه یاوتو دی اگر تو سنت پیغمبر زیندونه که صلی الله علیه و سلم لسر پی به پی او نروی ای معنی شون کوتی او نیت بو ال بر یعنی ابی ما او بزانین ک ما اگر ما بس مان بدس هنان رضامندی خوایا مثلا خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی بر فرمه خیرکم من تعلم القران وعلم باش تین تانو بي خلق فيركا بلا مرنگ بو تو بو من او نلوابه وكو اقرا بو نمونا و يشبكين يا نوري حكمه يا روناكي خو جزان باتو او اشاء كان او اجري خو عند سكوي بلا لو اسان تل بردسي خو مانا خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي باشترين تام باشترين تنا بو معلومنا لي ومن باشترينم دي تو اگر تي باشترين كزبي لاي خو اخو ما ازاتي تاني بو نمونا اگر منو تو لگل دایکو باک مانا باش بین لوان بوینو رنجان کشا و لگل مانا گوریان کدوید بو چی منه تکی تیاه دی اجری که گوره دسته کهوه انجا تو ام جنه که هنو تا نه قرزی باک مان لسریتی چون عرفی خو من دست من ماش کردو تا یعنی نتی تو تواو اکات منالت بو بخیو اکا بو تو ریزی نگری بو خود ببی منه دزانی بو کاری ناکی کل ری اووا باش دست خود خوی ببی باش ترین کس هی مثلا داعی که یا بانخوازی یا ما مستعی که یا حتی دکتوره هی لشریعه الان لمالو لگل معلوم نالکه خرابه ای اما چی لدین تیگشتو او من معلوم نالی اصلا تره ابن اصلا دینیان لاناشرینه به او کسو کاره بعماشد یا لبازاره لمعامله لحرشتیکا که ایبینی اگر امر رنگی نیایوا خلق دینی لا جوان نابه تو با اخلاق و رفتاره که خلق بان که برو ام دینه بوی زور ضروره یعنی تأکید که نصر اخلاقیات اسلام پیاوی که بو نای ملا حسنی بزاز بو
1: بله
0: لا دای که يعني باوكي دايكي دكتور عماد الدين خليلة كما مستعي ميجوبو لزانكوي موصل بيعوكي زور قوري نو كتبي هي
1: بل
0: أم ما مستعي ملا حسنة صالي 1845 لدايك بو 1848 مردو 43 صار جيهو أم بيعوه مصل بچوك بو ولا دار وزرعاتي كدو لقل برادر كانو قماشي شي فروشتو بو يبيال ملا حسني بزاز ام بياو كبازرغان بو من بس اخلاقيات اسلاما بياني كسفتاحي كردو اگر مشتريكي تربها تا يقبر ولا دراسه دوكانا كم يبكر او جناحه سفتاحي نكدو شتي نفروشتو من تواز بو خاشتي كم فروشتو بق ناك تا اوره خو مشتري تري شنيره اما اخلاقياته
1: بل
0: ام بياو باشا عفوا كي اگر تواوي كم ام شاعریش بو مدحی پیغمبری که صاحبم همو ساله که خلقت شو بو حج نامه که انات بو پیغمبر صاحبم باسی سلام و کلام و امانه و آخر شعری انوسی دوای 43 سال بیره که تو علی بلی ام سلام و شتانی من گشت به پیغمبر صاحبم باش عالمی مصل خو بینه رسول الله لدرگاه که ای که توانه افرمه سلام بگینه با اهلی مصل که من السلام عليكم كهمو شواني جمع خوانو معلوم نالن صلوات من السير وسلام بوانيرن وسلام بقينا بملا حسن همو نا مكان بيجيش تو تنان الدوانا مي أم دشان دير الشعري تابو بيعني مناسب ريخانو أم خبر خوشين بم بملا حسنش هماش طلع يكسر أبو ريتو لا خوش تويستي ولا خوش يا كام مش ديبواتو على من سير روجي ترمرم قبرم بحازك هر سير روجي ترجيو وفاتك أروى أما النموني كي خوشويستي بو بيغم صلى الله عليه وسلم
1: بل
0: وأنجا أخلاقياتي أو بيغم كمن ما بستما وأنجا كتوانيتي بشعر خزمتي بك كي مجبراسي حقا تشاوي لي بكي
1: زور زور سباستك زور برز جنابي عند زيار عثمان سباستك بلا قلمان بوي زور خوش حال بوين سباستك برستان بلا برزان سباست بوي بينارو بيسر لبر بيان تام كاتل قلمان سباستك كاتي گرنگي خوتان بي مبخشي لرو درودو صلوات دنرین بو یعنی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم هم ملائکتان بخوای گور دسپرم خاتان لگا

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
2: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابون خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

باقی خلق هر وقت خلقی ترداماو خوايا ولاتي بمحوالوا بجياني كي رشتر لشوا ببيتا چاوكي عالي.

0: کاری زور او کساغانیا
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدى يقبوني دا بلين نوى كينوى كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدى يقون دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى كاتجمريك باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام

لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ

وام لفكرة خوم أبينم مستحق نيم بو أما سر بلندو چاو نترسم دل بلطفي بغما فرهوام لاي أهل دنيا بو خوا پشتم چما عهدتا زندو مماوم بم بشم نالم كما صد شكر الحمد لله بو بشيك اخوا داوية بيم.

من زماني شي بطول باري محنت باركم روش شو دايم خريكم إيشنا هم واركم هلا سم أمروشم مشغولي فرماني أبم لايخو استوى أزانم زامي دلتي ماركم وقت ديم وإيواري ما يسوتا ورنجرو هر إيوارتا بياني نالو هاواريكم اچملای دوستی شیباشو مطلبی خوم جوانالیم تی فکرم خوم بدردی نارحت دو چارکم

فائده نادا اوندا خم للاي من جنبوا ناتوانم من بليم قش دردي دل اصهاركم تاكو استا هيج فنا وملجئ بو من نبو ام جا امري خم حوالي خالقي جباركم